0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف لام.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر
1: أشهد
0: أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله أن لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله: أي ذلك أحب؟ متفق عليه. وعن ابن العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة.

0: فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ومعنى حبس: أمسكوه ليضيفوه. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. وقوله حري أي حقيق. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مع الدرس 37 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو المحصي. لقد أحصاهم وعدهم عدا. الحقيقة في حديث شريف معروف متواتر، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يتوهم المتوهمون أن الإحصاء هو العد، فمن عدها دخل الجنة. عندنا قاعدة دقيقة جدا، هو أن الشيء العظيم إذا توقف على شيء ضئيل فهذه الأحاديث ليست صحيحة. يعني دخول الجنة التي خلق الإنسان من أجلها، والتي كلف أن يعرف الله،

0: وأن يستقيم على أمره. دخول الجنة ثمنه فقط أن تعد 99 اسماً؟
1: لا.
0: إذاً من أحصاها ليس معنى الإحصاء هو العد. في قاعدة في اللغة أن الاختلاف في المبنى دليل الاختلاف في المعنى. الله عز وجل قال لقد أحصاهم وعدهم عدا. العد شيء والإحصاء شيء آخر. العد معروف، عندي 30 كتاباً، أما الإحصاء قرأت كل هذه الكتب وفهمتها صفحة صفحة، موضوعاً موضوعاً، قيمتها، عرفت أخطاءها، عرفت صوابها، عرفت فوائدها. فالإحصاء يعني العلم، العلم الدقيق. يعني مثلاً لو سألنا مؤسسة كم موظف عندك؟ قال لك عندي 180 موظف، هذا عد. أما الإحصاء إذا كان يعرف أحوال الموظفين واحداً واحداً، قدراتهم، إخلاصهم، كفاءتهم، أوضاعهم المعاشية الاقتصادية، قدراتهم الفكرية، انتماءهم، إخلاصهم، خلفيتهم. الإحصاء ليس هو العد، شيء أبلغ وأعظم وأعمق بكثير من العد. لقد أحصاهم، فالإحصاء هو العلم. لذلك المحصي اسم متعلق بعلم الله عز وجل. لكن في مع الإحصاء تفاصيل، جزئيات، دقائق، معلومات دقيقة جداً. فالذي يملك معلومات كلية إجمالية شمولية شيء، والذي يملك أدق المعلومات دقة مع عمق مع فروق دقيقة جداً، هذا هو الإحصاء. لذلك قالوا الإحصاء هو الإحاطة بحساب الأشياء وليس هو التعداد. إذا قلت هذا أمر لا أحصيه أي لا أطيق ضبطه، هذا أمر لا أحصيه أي لا أطيق ضبطه. والله سبحانه وتعالى هو المحصي الذي يحصي الأعمال ويعدها يوم اللقاء. الإنسان ما بيعرف كم يوم عاش بالضبط، وكم نزهة قام فيها، وكم سهرة حضرها، وكم كلمة تكلمها، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك. يعني أعمالك بدقائقها، بجزئياتها، بتفاصيلها، بمناسباتها، بدوافعها، بأهدافها، بكل ما يحيط بها من دقائق، كلها تراها أمامك يوم الحساب رأي العين. هذا معنى المحصي. الله هو المحصي أي هو الذي يحصي الأعمال ويهيئها لك ليوم القيامة أو ليوم الحساب أو ليوم الجزاء أو ليوم الثواب والعقاب. وقيل المحصي هو العليم بدقائق الأمور وأسرار المقدور، هو بالمظاهر بصير وبالباطن خبير. هو المحصي للطاعات، هو المحيط لجميع الحالات، هو المحصي لأنفاس الخلائق، الخبير بخفي الوساوس، هو العليم بجميع الموجودات وعدد حركاتهم وسكناتهم وجميع شؤونهم وأعمالهم. هذا المحصي. وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلذلك الإنسان إذا أيقن أن الله عز وجل يحصي عليه كل حركاته وكل أنفاسه وكل أفعاله وكل خطراته وكل وساوسه وكل ما تنطوي عليه نفسه من نوايا، من بواعث، من أهداف، من صراعات، إذا علم أن الله عز وجل يحصي عليه كل ذلك كان شأنه مع الله شأناً آخر.

الإمام الغزالي يرى أن المحصي هو العالم. قبل كل شيء قلت لكم إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. لئلا نفهم فهماً ساذجاً هذا الحديث، من أحصاها ليس من عدها ولكن من علمها.

أسماء الله الحسنى معرفة يقينية تفصيلية حملته على طاعة الله عز وجل. الإمام الغزالي يقول: المحصي هو العالم، ولكن إذا أضيف العلم إلى المعلومات من حيث إحصاؤها وعدها وترتيبها ونوعها وصنفها، يعني أدق المعلومات أدق الجزئيات، إذا أضيفت إلى علم الله عز وجل صار الاسم هو المحصي. والمحصي المطلق الذي ينكشف في علمه حد كل معلوم. الأيام تسأل إنسان سؤالك ما بعرف شو بتقدر البضاعة اللي عنا، ما بعرف بتقدر رأس مالنا، لك مالي متأكد لأرجع. بتقدر كم طالب في عنا بهذه المدرسة، بيقول لك والله نشوف السجلات. أكثر الناس لا يستطيعون، إذا كانوا صادقين طبعاً، الإدلاء بمعلومات دقيقة، يفتقرون إلى السجلات، إلى المحاسبين، إلى الإحصاءات. لكن الله سبحانه وتعالى كل شيء في علمه وجاهز ودائم. العبد قال: إذا أمكنه أن يحصي بعلمه بعض المعلومات هو يعجز عن أكثرها. ربنا عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله عز وجل يبين، لم يقل وإن تعدوا نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله، نعمة. والسؤال الدقيق: النعمة الواحدة تعد؟ أخي بالله عدل لي هالمحرمة، عدل لي إياها، هي محرمة واحدة، كيف بدي أعدل لك إياها؟ الله عم يقول: وإن تعدوا نعمة الله. استنبط العلماء أن النعمة الواحدة الواحدة لو أمضيت كل حياتك في تعداد خيراتها وبركاتها ومنافعها تنقضي حياتك ولا تنقضي منافعها. فهذا من إعجاز القرآن الكريم: وإن تعدوا نعمة الله أنتم عاجزون عن إحصائها. فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. وكلكم يعلم إذا الإنسان جاءه مولود وجاءته الهدايا الكثيرة، بيتمكن بسهرة واحدة يضع الهدايا أمامه ويسجلهم، هي من فلان، بربع ساعة بيحصي هذه الهدايا. أما رد هذه الهدايا يحتاج إلى مال كثير وإلى جهد كبير وإلى أمد طويل. ففرق كبير بين إحصاء الهدايا وبين المكافأة عليها. فربنا عز وجل أثبت لنا عجزنا عن إحصاء النعم، فما قولكم بشكر النعم؟ يعني أنتم يا عبادي عاجزون عن إحصاء النعم، فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. لذلك الإنسان في موضوع الإحصاء يبدو ضعيفاً جداً. هلأ بتلاقي أي إنسان يتخذ قرار، مدير مؤسسة، يحتاج إلى طاقم من المحاسبين، طاقم من المستشارين، حتى إذا طلب معلومات دقيقة كي تأتيه هذه المعلومات. لذلك إن معنى الإحصاء في الحديث الشريف هو العلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة، أي من علمها. وقيل المحصي هو المحيط بكل موجود جملة وتفصيلاً، لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. وقال بعض العلماء: المحصي هو الذي بالظاهر راقب أنفاسك وبالباطن راقب حواسك. وقيل المحصي هو الحافظ لأعداد طاعتك، العالم بجميع حالتك. أنت أمام الله لا تخفى عليه خافية، كل الدقائق كل الجزئيات، ما دام وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمه.

فمن باب أولى أن كل حركاتك وسكناتك بعلم الله عز وجل. طيب، لما ربنا عز وجل أمر أم موسى رضي الله عنها، أمر أم موسى أن تلقي ابنها في اليم، معناها الموجات بإحصاء الله عز وجل، حركة الصندوق بعلم الله عز وجل، سوقه إلى شاطئ القصر بعلم الله عز وجل، أن تنزل امرأة فرعون في هذه اللحظة بالذات في علم الله عز وجل. هذا الإحصاء، يعني علم بالدقائق بالتفاصيل. أكثر الناس علمهم بالكليات إجمالي، أما التفاصيل ما بيقول لك ما بعرف والله. تركيب هالدواء بيقول لك هذا الدواء معروف يعني، طيب تركيبه الدقيق بيقول لك والله شوف التعليمات الداخلية. أما أن تملك كل الدقائق والتفاصيل، هذا هو اسم المحصي. الإمام الرازي يقول إن هذا الإحصاء راجع إلى علم الله سبحانه وتعالى بعدد أجزاء الموجودات وعدد حركاتهم وسكناتهم. الآية الكريمة: ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما من دابة، كما تعلمون الدابة نكرة، نكرة، والتنكير هنا تنكير شمول. أية دابة على وجه الأرض، نملة، دويبية، حشرة، جرثومة، فيروس الذي لا يرى حتى بالمجهر الإلكتروني، ما من دابة، أي شيء يدب على وجه الأرض هو دابة، إلا على الله رزقها. أما كلمة من تفيد استغراق أفراد النوع، الدواب جميعاً، ما من دابة، دابة دابة استقصاءً، ما من دابة إلا على الله رزقها، رزقها على الله ويعلم مستقرها ومستودعها. بعضهم قال هذا الرزق، هذه الدابة مستقرها أين ومستودع رزقها أين؟ مستودع رزقها أين؟ أنت لك قمح، لك عند الله غذاء، وليكن هو القمح، يا ترى القمح الذي سوف تأكله أين هو الآن؟ في أي منطقة؟ بالجزيرة، لما بحوران، لما بفرنسا، مستورد، يعلم مستقرها ومستودعها. هذا المحصي. ومن معاني المحصي، وهو الذي يعنينا أكثر، هو أن الله عز وجل يحصي لك أعمالك الصالحة والطالحة، الأغلاط كلها مسجلة، والمكافآت كلها مسجلة، والنوايا الصالحة كلها مسجلة. طبعاً علاقتنا بهالاسم علاقة من نوع آخر، يعني أنت كل شيء مسجل، الخير مسجل والشر مسجل، أعمالك الجليلة مسجلة والصغيرة مسجلة. هذا المعنى ينقلنا إلى أنك إذا أحسست أنك مراقب وكل حركاتك مسجلة، هذا يستدعي أن تكون منضبطاً. الآن إلى بعض الآيات الكريمة التي ورد فيها اسم المحصي. أولاً، كلمة المحصي بالذات لم ترد في القرآن الكريم، ولكن مادة الإحصاء وردت في مواضع كثيرة. ففي سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عدّة. أحصاهم فعل، لقد أحصاهم وعدهم عدّة. في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء أحصيناه في إمام مبين، أيضاً فعل إجل. وفي سورة النبأ:

وكل شيء أحصيناه كتابا. لذلك حظ العبد من هذا الاسم هو أنه متى علم العبد أن ربه يحصي عليه كل حركاته وسكناته وخواطره وأنفاسه ونواياه، شعر أن الله عز وجل بالمرصاد، وأنه عليه أن يكون في وضع لا يستحي فيه من الله عز وجل. يجب أن تراقب قلبك وأن تراقب الله عز وجل، يجب أن تراقب أن الله يراقبك. لذلك سيدنا عمر يقول: فتعاهد قلبك. شوف، نحن دائماً نتعاهد أجسامنا، اللي له عين ضعيفة رأساً طبيب، أشهر طبيب بينتظر شهر أحياناً، يعطيه وصفة بينفذها فوراً، بيكون ما معه حق النظارات، بيقول لك عين ما معها لعبة. اللي عنده علة بجسمه، بقلبه، بأمعائه، بأعصابه، دائماً يسعى للعناية البالغة. أما المؤمن يتعاهد قلبه ويخشى، ما دام الله يحصي عليه كل خطراته، يخشى أن يرى الله عز وجل في قلبه شيئاً لا يرضيه. لذلك قالوا: القلب منظر الرب، القلب منظر الرب. وفي الحديث القدسي: عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العبد تجاه اسم المحصي أن يحصي هو أيضاً أخطاءه، أن يحصي أيامه، أن يحصي أفعاله، يعني أن يتعود أن يحصي. في أشخاص يسجل عنده، إذا أخطأ باليوم يسجلها حتى الله عز وجل يغفر له إياها، يستغفر الله عز وجل من أخطائه، وقد يقابل كل خطيئة بعمل صالح. فمع أنه الإحصاء بين العبد والرب في بون شاسع جداً، لكن علم نفسك تحصي أيامك. أنا الآن مضى من عمري كذا، يا ترى هل بقي بقدر ما مضى؟ والله سؤال دقيق وسؤال محرج وسؤال مخيف. كيف مضت هذه السنوات الأربعون، الثلاثون؟ إذا مضى من عمري أكثر مما بقي، وهذا الذي مضى مضى كلمح البصر، فالذي بقي أقل مما مضى. كيف سأستغل هذه الأيام والليالي؟ كيف سأنظم برنامجي مع الله عز وجل؟ كيف سأطلب العلم؟ ما العمل الذي ألقى الله به؟ يجب أن يحصي نعم الله عليه لئلا يقع الإنسان في الغفلة. بعضهم دعا ربه عز وجل بهذا الدعاء، قال: إلهي أنت المحصي لحركات العباد، المحيط بعمل أهل الجفاء وأهل الوداد، أحصيت جميع الأسرار في الإنسان وجمعت فيه سائر الأكوان، اكشف عن قلوبنا الحجاب حتى نشهد في أنفسنا أنوار المعطي الوهاب، وامنحنا نور المراقبة حتى نراقب جميع أعمالنا ونحصي سائر أحوالنا، إنك على كل شيء قدير. هذا دعاء متعلق باسم المحصي. الحقيقة أسماء الله الحسنى مهما تحدثنا عنها لا نفي بحقها، لأن الله عز وجل لا نهاية لكماله. من أسماء الله الحسنى الأخرى اسم الحفيظ، الحفيظ. ربنا عز وجل قال: وربك على كل شيء حفيظ. اخترت هذا الاسم الثاني مع الاسم الأول لشدة العلاقة بينهما. الله سبحانه وتعالى حفيظ، حفظ لنا مثلاً: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ لنا القرآن الكريم، وهذا من نعم الله العظمى. تقرأ القرآن وأنت واثق أنه كلام الله حقاً. من تولى حفظه؟ ربنا سبحانه وتعالى. حتى أنه قد قيل: لو أن الإنسان أخطأ في القرآن

كريم لصاح به الصبية في كل مكان. يعني سبحان الله، نقل القرآن بالتواتر وتولي الله حفظه جعل هذا الكتاب، يعني لو أن جهة مهما كانت قوية غيرت كلمة. سمعت مرة الأجانب طبعوا 50,000 نسخة في تركيا بس حذفوا كلمة واحدة: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. حذفوا كلمة غير: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. جمعت النسخ وأحرقت، وهذا من تولي حفظ الله للقرآن الكريم. حفظ الله هذا القرآن بأن سخر له علماء تمرسوا به وكانوا شديدي الغيرة عليه، وأجر الله على يدهم كل الخير، وهذا من حفظ الله عز وجل. في عنا حفظ آخر: يحفظونه من أمر الله. المؤمن هناك ملائكة تحفظه، وهذه الملائكة سخرت له وهي من أمر الله عز وجل. الحياة فيها أخطار كثيرة، أيام تلاقي أنه على وشك كان في خطر كبير أنه يصير في مرض، يصير في حادث، لك ثواني الله أنقذني. فكل ما حفظك الله به في الدنيا هذا من اسم الحفيظ، الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده المؤمنين، يحفظونه من أمر الله. وربنا عز وجل يقول: إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي على كل شيء حفيظ. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أننا إذا آوينا إلى فراشنا أن نقرأ آية الكرسي، وقال بعدها: لا يزال عليك من الله حافظ. إذا قرأت آية الكرسي قبل أن تنام: لا يزال عليك من الله حافظ. في بالليل أخطار، في لصوص، في حالات مرضية في الليل تظهر، قد يظهر مرض ولا طبيب في الليل، في شيء قد يحترق، واحد هو نايم صار في ماس كهربائي احترقت غرفة النوم، استيقظ على الدخان يعني. فالإنسان إذا قرأ آية الكرسي قبل أن ينام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال عليك من الله حافظ. ومعنى حفيظ أيضا يحفظ الأعمال: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. هذا المعنى الثالث. في معاني أخيرة: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعني إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. من الذي يحفظ الوجود من أن يعود إلى العدم؟ الله جل جلاله يحفظ الوجود، هو خلق الكون ويحفظ بقاءه. هذا معنى قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. من يحفظ للأرض حركتها، مسارها، توقيتها؟ الله جل جلاله. الآن قال: تأمل في أحوالك، من يحفظ لك دينك؟ هناك أشخاص أذكياء وأقوياء زاغت بهم الشهوات ووقعوا في شر أعمالهم. طيب الإنسان ما دام دينه حافظ عليه، معناها الله عز وجل تولى حفظه. لو أنه الله عز وجل تخلى عنه لزلت به شبهة أو اقتنصته شهوة. كونه أن الإنسان دينه سليم معنى ذلك أن الله عز وجل حفظه من الشك، من الشرك، من الشبهات، من الشهوات. الآية التي ذكرناها قبل قليل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله جل جلاله حفظ السماوات أيضاً من كل شيطان مارد، قال: وحفظاً من كل شيطان مارد، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً، ذلك تقدير العزيز العليم. كمان الحفيظ معناه الوكيل. قال تعالى: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما

أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. إذن معنى المحصي ومعنى الحفيظ في قواسم بينهما مشتركة. الحفيظ حفظ القرآن الكريم، الحفيظ حفظك من شر ما خلق. ألا تقرأ كل يوم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد؟ هل هناك فرق بين الاستعاذة بالله واللياذ بالله؟ فلان استعاذ بالله وفلان لاذ بالله، نفس الشيء أو الشيء نفسه؟ نفس الشيء خطأ، الصواب الشيء نفسه. الاستعاذة من الشر واللياذ في الخير. لاذ بالله ليرزقه طفلاً، لاذ بالله ليرزقه رزقاً حسناً، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. فالعياذ واللياذ، العياذ من الشر واللياذ للخير. طيب سؤال، الإنسان أحياناً يستعيذ بالله ولا يرى نتائج لهذه الاستعاذة، كيف نجيبه؟ والله العلماء قالوا الاستعاذة بالله ليست مجدية إلا إذا كان القلب حاضراً. إذا كان قلبك حاضر فالاستعاذة مقبولة وترى نتائجها واضحة تماماً. أما أن تستعيذ استعاذة لفظية هذه لا تقدم ولا تؤخر. وربنا عز وجل يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فيه مخلوقات شريرة، في حشرات. صدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، أي حتى يفتخروا بها، إلا أصابتهم الأوجاع أو الأسقام التي لم تكن في أسلافهم. إذن الحياة فيها مخاطر، فيها أمراض. طيب هالخلايا حينما تنمو نمواً عشوائياً من يحفظنا منها؟ الله جل جلاله. من يملك أن يضبط نمو خلاياه؟ هذا المرض الذي تحدى العصر حتى الآن ما له دواء، يأتي مرة بالدماغ، مرة بالدم، مرة بالعضلات، مرة بالأحشاء، مرة بالكبد، مرة انتهى. طيب الحفظ الإلهي أن يحفظ لك أعضاءك من هذه الأمراض الوبيلة. إذن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الشيء المظلم، الظلام رمز الشر. إذا وقب أي إذا دخل الليل، في مفاجآت الليل، والشيطان إذا دخل قلب الإنسان واستحكم فيه أيضاً هذا شيء مخيف. الإمام الغزالي يقول المؤمن يجتهد أن يحفظ نفسه عن اتباع الشبهات والبدع. أنت حظك من هذا الاسم أن تحفظ نفسك من الشبهات والبدع. والحقيقة البدع خطيرة جداً، لأن المبتدع الذي أحدث بدعة أو اعتقد ببدعة هذا لا يتوب منها. يعني أخطر شيء في العقيدة أن تكون مبتدعاً، أي أن تحمل عقائد ليست صحيحة، لأن الخطأ في العقيدة هذا الخطأ ينسحب على كل أعمال الإنسان. فحظ الإنسان من هذا الاسم، بما أن الله هو الذي يحفظ لك دينك ويحفظ لك بدنك ويحفظ لك أهلك وهو الحفيظ العليم، والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين، حظك أنت من هذا الاسم أن تحفظ عقيدتك من البدع والشبهات. فلذلك الإنسان المؤمن يجري مراجعة، أية عقيدة يتأكد منها، يسأل عنها، يستوثق منها، يبحث عن دليلها، حتى تكون مجموع عقائده صحيحة سليمة. هذا الإنسان المؤمن. الحفظ هنا أن تحفظ عقيدتك من الزيغ، من الضلال، من الشر.

شبه من البدع. قال وأن تحفظ جوارحك من المعاصي، الله حفيظ، وينبغي أنت أن تقتدي باسم الحفيظ أو أن تتخلق بهذا الاسم الذي هو لله عز وجل، أن تحفظ عقيدتك من الزيغ والشبهات والضلالات والبدع، وأن تحفظ جوارحك من المعاصي والآثام. ما الذي يدفع الجوارح إلى المعاصي؟ دافعان، دافع الشهوة ودافع الغضب. الأيام الإنسان بساعد غضب قد يعتدي، قد يتجاوز الحد، فالغضب أحد أسباب الطغيان والشهوة أحد أسباب الطغيان. ينبغي أن تحفظ نفسك من عوامل الغضب وعوامل الشهوة. لذلك الشريف هو الذي يبتعد عن أسباب المعاصي لا عن المعاصي بالذات. هلأ الزنا معصية كبيرة جداً، الله عز وجل ذكره بين موتين: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فجاء نفي الزنا عن المؤمنين بين النفي عن قتلين، إذن الزنا كالقتل تماماً. طيب كيف تحفظ نفسك من الزنا؟ بأن تدع هامش أمان بينك وبينه. هذا الهامش عدم الخلوة بأجنبية، هذا من حفظ نفسك من الزنا. عدم المصافحة، الاختلاط، النظر، صحبة الأرازل، هذه كلها إن طبقتها تكون قد وضعت بينك وبين الزنا هامش أمان. لذلك احفظ عقيدتك من الزيغ والشبهات ومن الأوهام والضلالات والبدع، واحفظ جوارحك من المعاصي بالابتعاد عن أسباب المعاصي وهي الشهوات وعوامل الغضب. والله عز وجل ذكر أن هذا الاسم يمكن أن يتصف به بعض العباد، والدليل هل ذكر الله عز وجل عبداً من عباده أو نبياً من أنبيائه وصفه بأنه حفيظ؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذن حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام تخلقوا بأخلاق الله، فهذا من التخلق بأخلاق الله. المؤمن حفيظ، أما غير المؤمن ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما في دقة، تلتقي بإنسان حساباته كلها فوضوية، جيبته الغلة واحدة، تعطيه مصاري حتى يشتغل شغلة بيصرف منه حياته، وكان أمره فرطا. ما في حفظ، هذا له مكان هذا له مكان، هي حسابات دقيقة. فمن علامات الإيمان الدقة والحفظ. المؤمن كيس فطن حذر، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فمن علامات المؤمن الدقة والحيطة والحذر، وهنا الحفظ. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن معاني حفيظ، إذا أنت كنت مثلا مدير مستشفى، كنت مدير مدرسة، كنت صاحب متجر، صاحب مؤسسة، مفروض تكون دقيق أنت، الأمور أن تكون منضبطة عندك. فعلامة حفظك ألا تغيب عنك شاردة ولا واردة، أن تكون أعمال الموظفين في حصن أو في حفظك، تعرف المقصر من المحسن. في شخص بيكون بيسمع من الموظفين ثناءات أحياناً، المقصر يزيد في الثناء، والمجد لا يراه أحياناً، بيأخذ فكرة معكوسة، الجيد نسيانه والسيء عم يثني عليه. هذا مو حفيظ، هذا إني حفيظ عليم. وقالوا إن الحفيظ هو الذي هداك إلى التوحيد وخصك في الخدمة بأنواع الحفظ والتسديد. إذا هداك الله إلى التوحيد وإذا سمح لك أن تقوم بخدمة الخلق، فهذا أيضاً من كرم الله عز وجل وتحقيقاً لإسم الحفيظ. والحفيظ قيل هو الذي صانك في حال المحنة عن الشكوى،

وفي حال النعمة عن البلوى. الإنسان بحالات النعمة ليحفظ دينه. أيام الإنسان بتروج تجارته، فقال بعضهم إذا راجت بضاعتك فاحفظ دينك. ممكن رواج التجارة يحملك على الكبر، رواج التجارة يحملك على الطغيان، رواج التجارة يحملك على الاحتكار ورفع الأسعار. قال إذا راجت تجارتك فاحفظ دينك، وإذا كسدت فاحفظ مالك. الإنسان أحياناً تكسد بضاعته، بيبيع على أي إنسان بلا تحقق، هذا الإنسان يأخذها ولا يعطيه ثمنها، ويقف على بابه السنوات الطويلة ليحصل ثمنها، لو أبقاها عنده لكان خيراً له. فإذا راجت فاحفظ دينك، وإذا بارت فاحفظ مالك. والله سبحانه وتعالى أيضاً كما قلت قبل قليل يحفظ الله من الشياطين. إذا استعاذ به المستعيذ الشيطان بوسوس. سيدنا موسى حينما رأى هذا القبطي وقد اعتدى عليه المعتدون قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. يعني إذا أنت قرأت في الجريدة جريمة يجب أن تقول في نهاية قراءتها هذا من عمل الشيطان. بعض المجرمين يقتلون سائقاً من أجل مال زهيد. قرأت مرة عن إنسان قتل سائق، سرق من السيارة شريط كاسيت وخمسين ليرة، أصبح قاتلاً وسوف يمضي 25 عاماً في السجن إن لم تكن إعداماً من أجل 100 ليرة. فلذلك الإنسان يستعيذ بالله من ساعة الغفلة. ساعة الغفلة خطيرة جداً، الغفلة عن الله عز وجل. إذا الإنسان غفل عن الله عز وجل يأتيه الشيطان إنه عدو مضل مبين. فالحفظ أيضاً يحفظ لك عقيدتك، يحفظ لك جسمك، يحفظ لك أهلك، يحفظ لك مالك. شو المال؟ كما أنه يأتي ويدهش الإنسان بمجيء المال أيضاً يدهش بزواله. العوام بيقولوا إذا أعطى أدهش، أقول وإذا أخذ أدهش. يدهشنا مرتين في عطائه وفي سلبه. من معاني الحفيظ لم أذكره بعد هو أن الله عز وجل حفيظ، أي لا ينسى. نحن نستخدم هذا المعنى، فلان حافظ، يعني ذاكرته قوية جداً. ربنا عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى. فالإنسان ينسى بالتقادم، ينسى مع تقدمه في العمر، أيام ينسى مع كثرة همومه ومتاعبه، لكن الله جل جلاله لا ينسى أبداً. هذا معنى الحفيظ أيضاً. قالوا هو ضد التضييع. الحفيظ أيضاً من معانيها أيضاً الرعاية والعناية. فصار دخلنا بالحفظ حفظ القرآن وحفظ الأبدان وحفظ الدين وحفظ السماوات وحفظ الإنسان من شر ما خلق، والحفظ ضد النسيان، والحفظ هو الرعاية. بعضهم قال يا حافظاً لوجود العالمين فما يحيد عن غاية نقضاً وخسرانا، وحافظ الخلق أن يلقوا بأنفسهم إلى الهلاك زرافات ووحدانا، خلقت فيهم عيوناً يبصرون بها وقد خلقت بهم للسمع آذانا، لو لم تكن أنت يا رباه حافظهم لم تشهد الأرض فوق الأرض إنسانا. يعني الآن مثلاً العين كيف حفظها الله لنا؟ وضعها في هذه المغارة. لو أن العين بارزة على الجبين أول وقوع على الأرض أصبح أعمى. شوف مكانه بمكان دقيق. هذه الجمجمة كيف حفظها الله لنا؟ بمفاصل ثابتة فيها حركة بسيطة جداً، فالطفل أحياناً يقع على الأرض

0: وتسمع لصوت رأسه على الأرض دوياً كبيراً، ومع ذلك يبكي دقائق ثم يسكت. طيب لو أن هذه الجمجمة قطعة واحدة لانكسرت، أما فيها مفاصل بشكل خط منكسر متداخلة وفي فراغات، فهذه الفراغات حينما يقع الطفل على الأرض تتداخل، بهذا التداخل تنجو هذه الجمجمة من الكسر. هذا من الحفظ أيضا. طيب من الحفظ الله جعل الشرايين في الداخل والأوردة في الخارج، لو معكوسة لو أن الشرايين في الخارج أي جرح، القلب لما يضخ الدم لو فتحنا شريان، قال لي طبيب جراح، قال لي إذا كنت أصبت شريان خطأ بيصل الدم للسقف، انضخ القلب إلى سقف الغرفة يصل الدم، لكن من فضل الله كل شيء ظاهر هنا أوردة. طبعاً الدم ينطلق من القلب إلى الأطراف ويعود ثانية إلى القلب، بس هذا الأوعية الخارجية هي طريق العودة، لذلك الضغط ضعيف جداً، فإذا انجرح يطلع الدم بيسيل سيلان. أما لو جرح شريان أساسي لأصبح الدم على الجدران. إذاً من حفظ لنا هذا الدم بجعل الشرايين في الداخل؟ الله عز وجل. طيب القلب في مركز توليد كهربائي ذاتي، وفي مركز ثاني احتياط، ومركز ثالث احتياط. من أجل ماذا؟ توقف الأول عمل الثاني، توقف الثاني عمل الثالث، هذا أيضاً من حفظ الله عز وجل. طيب الإنسان أحياناً بجوع، متى يجوع الإنسان؟ قال بجوع حينما تقل كمية السكر في لا في الدم بل في الكبد. لو فحصنا إنسان جوعان النسب الغذائية بالدم تامة 100%، والدليل إذا واحد في حالة جوع شديد وجاءه خبر مؤلم يلغى الجوع، معناها عضلاته فيها غذاء، ممكن يمشي 5 ساعات دون طعام. إذاً من حفظ الله لنا أن جعل الإحساس بالجوع يبدأ عندما تنقص كميات السكر في الكبد لا في الدم. الدم دائماً نسبه ثابتة، هي من الحفظ. من حفظ الله لنا أن الله جل جلاله جعل في العظام أعصاباً حسية. لو الله عز وجل ما جعل في العظام أعصاب حسية، فواحد كسرت رجله فتابع السير حتى تصبح قدمه قطعتين، أما جعل في العظام أعصاب حسية حساسة جداً، بحيث لو حصل كسر من شدة الألم تبقي رجلك كما هي، وأن يبقى العظم كما هو بعد الكسر 4 أخماس العلاج. هذا من حفظ الله لنا. طبعاً من حفظ الله لنا أنه جعل كل الأطعمة السامة مرة، كل الأطعمة المتفسخة لها رائحة لا تحتمل. لو الطعام تفسخ وبقي محافظاً على رائحته نأكله، أما الطعام المتفسخ، شوف اللحم المتفسخة لا تستطيع أن تقابلها. فهذه من حفظ الله لنا. بل إن هناك حالات إنه إذا في بالجسم جرثوم، هناك أجهزة في الجسم تحاصر هذا الجرثوم إلى أن تقضي عليه وأنت لا تدري. يعني بتلاقي بجلدك في حبة بيضة بعدين طلع منها سال من نقيح، هل تدري أن هناك معركة طاحنة جرت في هذا المكان؟ جهاز المناعة تماماً كالجيش، فالاستطلاع يستطلع طبيعة هذا الجرثوم ويأتي بالمعلومات. معمل المصول يصنع مصل مضاد للجرثوم، المقاتلون يحملون هذا السلاح ويحيطون بهذا الجرثوم إلى أن يقضوا عليه وأنت لا تدري. هذا من اسم الحفيظ. وحينما تقل المناعة في الإنسان بسبب مرض الإيدز أو السرطان بالدم، هذا كله من حفظ الله عز وجل. ممكن نحن بجسمنا فقط نكتشف آلاف الأدلة على حفظ الله جل جلاله، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رحلتنا في رياض الذكر نلتقي تحت دوحة باسقة وارفة الظلال، هي التفكر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم.
0: والتفكر فيما يرى العلماء فريضة إسلامية يجد فيها المسلم النجاة والأمن من الضلال والزيغ، والحصن المنيع الذي يصد عنه أراجيف وأكاذيب الذين يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين.
1: يتفكر المسلم في آيات الله تعالى وعجائب صنعه في أرضه وسماواته ومن فيهن، فإذا بثمرة ذلك كله زيادة المعرفة بالله

0: سبحانه وزيادة الخشية له، وصدق عز وجل حيث قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
1: ويتفكر المسلم في أنعم الله تعالى وآلائه وفيوض رحمته، فإذا بثمرة ذلك كله زيادة الحب لله والشكر لله والعرفان لله.
0: ويتفكر المسلم فيما سخر سبحانه للإنسان من المخلوقات ومن قوى الطبيعة المختلفة في البر والبحر معا، وإذا بثمرة ذلك كله إدراك أعمق للحكمة الإلهية والقدرة الربانية، يخشع به القلب وتطمئن النفس ويلوذ العقل بجناب رب العالمين.
1: والتفكر هو سبيل المعرفة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دعامة البيت أساسه، ودعامة الدين المعرفة بالله تعالى، واليقين والعقل القامع. فقلت: بأبي أنت وأمي، ما العقل القامع؟ قال عليه الصلاة والسلام: الكف عن معاصي الله، والحرص على طاعة الله عز وجل. صدق رسول الله.
0: وفي ذلك يقول القشيري:
2: المعرفة على لسان العلماء هي العلم، فكل علم معرفة، وكل معرفة علم، وكل عالم بالله عارف، وكل عارف عالم، والعارف من توالى عليه العلم بالله وبصفاته، والنظر في مصنوعاته، وغلب عليه ذلك. وصدق فيه قول القائل: من عرف الله كل لسانه عن ذكر غيره.
1: ويقول أبو علي الدقاق:
3: من إمارات المعرفة بالله حصول الهيبة من الله تعالى، فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته. والمعرفة توجب السكينة في القلب، فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته.
0: ويقول ذو النون المصري محددا شخصية العارف:
4: علامة العارف ثلاثة: لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، ولا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرا من الحكم، ولا تحمله كثرة نعم الله عز وجل عليه على هتك أستار محارم الله تعالى.
1: وعند التفكر سبيل المعرفة نقف مع بعض ما بث الله تعالى في الكون من آيات إعجازه وبديع صنعه.
0: ونبدأ من عالم النبات، ذلك العالم الذي تمر به الأبصار والأفئدة مرور الكرام، فلا تقع منه على موضع القدرة والإعجاز وبديع الصنع.
1: يلخص لنا أهل العلم عالم النبات في كلمات فيقولون:
2: بذرة أو نواة توضع في الأرض وتسقى بالماء، فتفلق ويخرج منها إلى أسفل جذير، يتحول فيما بعد إلى جذر، وإلى أعلى سويق، يتحول فيما بعد إلى ساق، لا تلبث أن تنبت فروعا وأغصانا وأوراقا.
0: ونقول: سبحان فالق الحب والنوى، إن البذرة مهما كان وضعها في جوف الأرض دائما يسير الجذر إلى أسفل، ودائما تنشق الأرض عن السويق يندفع إلى أعلى.
1: وسبحان فالق الحب والنوى، الأرض بعناصرها واحدة لا تختلف، والجذر في النبات هو الجذر، والماء هو الماء، ولكن
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع

0: ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. صدق الله العظيم.

قف بالخضوع ونادي ربك يا هو، إن الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه، فلم يزل بالجود يعطي طالبين رضاه، واسأله مرحمة وفضلا، إنه مبسوطتان لسائليه يداه، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلاه، حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه، شهدت عجائب صنعه بجلاله، لولاه ما شهدت به لولاه.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلين.

البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى الرخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد، والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميز.

0: غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
0: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
0: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
3: كيف بي؟

0: وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن

فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم

وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم

ما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من

وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من

الله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد

أولئكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله

الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم

أآمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض

يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله

فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ

فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.

كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.

أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من

لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان

أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من

ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم

يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

كادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن

لعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى

الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها

وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى

دون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت

أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا

أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد

فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والمستضعفين من

القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا

كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقال

الآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك

فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم

من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن

ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا.

جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم

كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.

فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة.

يستطيعون حيلة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا،

فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم

أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك

إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل.

أذانهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان

وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن

إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا

نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا

منافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي

سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من

الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم

قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون

من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك،

الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى

الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين

جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم

0: ويزدان المدى بأحلام وآمال، ينهض بها فرسان التغيير وقد عقدوا العزم والعزيمة، ليبقى الأردن جوهرة الأوطان وموئل الإيثار والعرفان. وها هو ذا صباح الوطن الندي تزينه طموحات الأجيال، وقد تدافعوا في كل اتجاه في احتفالية نهار جديد، فتكاملت الصورة، الإنسان والإيمان، البناء والنماء، الحب والعطاء، ليلتقي الأهل أبناء وعمالا وجنودا وطلبة وفلاحين وصناعا وحرفيين على أديم هذه الأرض المباركة، في صباح مسكون بالأمل وحب العمل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم.
2: يا رب اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه ليدوم هذا الوطن الغالي دوحة وارفة الظلال محروسة بهيبة الرجال، فعلى هذا الثرى الطيب المبارك يتلو التاريخ سيرة آل هاشم بحضورهم المهيب ومكرماتهم الجلى ومسيرتهم الحافلة بأسمى الفعال وأجلها. فيا إلهي احفظ هذا الوطن، أردن المهابة والعزة والجلال، احفظه حما مصونا للأردنيين ولأشقائنا العرب ليظل مجمع الأفئدة وملتقى الوفاق والاتفاق ودوحة الحالمين بالأمن والأمان والطمأنينة. ربي واحفظ سيد الدار ورمز الأحرار عميد آل البيت الكرام، فبه يزهو الوطن ويسعد الإنسان ويتعاظم الفرح في حوضه الممنّع.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. في

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل

0: محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 22 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 63، وهي قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. أيها الإخوة، أولا، حقائق الإيمان أودعها الله في جبلة الإنسان، من أي جنس، من أي لون، من أي دين، من أي مذهب، من أي اعتقاد، من أي طائفة، حينما يدلهم الخط تقول يا الله. أي إنسان على وجه الأرض حتى لو كان ملحداً، عندما يواجه خطراً ماحقاً يتوجه إلى الله عز وجل. لذلك مفهوم الألوهية مودع في أعماق النفس البشرية، هذا ما يسمى بالإيمان الفطري. إلى من نتوجه إذا شحت السماء؟ إلى من نتوجه إذا ادلهم الخط؟ إلى من يتوجه المريض إذا أصيب بمرض عطال؟ إلى الله وحده، وينسى كل الذين أشركهم مع الله عز وجل. أيها الإخوة، ولكن لي تحفظ على هذا الموضوع، وهو أنه جميل جداً أن تتوجه إلى الله في أثناء الشدة، ولكن الأجمل من ذلك أن تتوجه إليه وأنت في رخاء، وأنت في بحبوحة، وأنت في صحة، وأنت في شبابك.

ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب في مقتبل الحياة يغلي حيوية ونشاطا، ومع ذلك يضبط نفسه وفق منهج الله. على كل، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر

جعل الله الليل سكناً وجعل الله النهار معاشاً. فهذه الحركة والنشاط في النهار أساسها أن أعضاءك وحواسك وعضلاتك وأجهزتك استراحت في الليل، كأن الله سبحانه وتعالى صمم الليل كي نؤوي إلى بيوتنا وكي ترتاح أجسامنا، لكن الحضارة الحديثة جعلت الليل نهاراً والنهار ليلاً، وهذا المرض شاع بين المسلمين، فلا أحد ينام إلا بعد منتصف الليل، ولا يستيقظ على صلاة الفجر إلا وهو محطم من شدة التعب، ولا يستطيع أن يركز إلا في ساعة متأخرة جداً من النهار، ينام إلى الظهر كي يستطيع أن يركز. طبيعة الحياة والكهرباء وما في البيت من ملهيات جعلت الإنسان يبحث عن اليقظة في وقت النوم ويبحث عن النوم في وقت اليقظة. ولو تصورنا أننا عدنا إلى أصل فطرتنا، إلى النوم الباكر وإلى الاستيقاظ الباكر، لأدركنا جمال الكون. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً. إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوى مقيلاً. أيها الإخوة، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ هل الأرض إلا بر وبحر؟ أنت إما أن تكون في البر أو في البحر، طبعاً يقاس على البحر أن تكون في الجو الآن، فالإنسان بين أن يكون في بر أو بحر أو في الجو. الأخطار في الجهات الثلاثة واحدة، لكن الإنسان لجهله يتوهم أنه آمن في البر، مع أن البر يزلزل أحياناً فلا يبقى شيء، جعلنا عاليها سافلها، ما في شيء ثابت إلا أن يضمن الله لك الثبات. يعني بناء استغرق إنشاؤه سنوات طويلة يصبح أنقاضاً في ثواني، هذا الزلزال. باخرة من أعظم البواخر صنعت في عام 1912 اسمها التيتانيك. هذه الباخرة صممت بحيث لا تغرق، جدرانها كلها من طبقتين، فلو خلقت الطبقة الخارجية الطبقة الداخلية تحول بين الماء وبين وصوله إلى الداخل. حتى إنهم كتبوا اجتراء على الله، هذه الباخرة لا يستطيع القدر إغراقها، بل إن هذه الباخرة لم تزود بقوارب النجاة لأنها لا تغرق. وفي أول رحلة لها من أوروبا إلى أمريكا، وعلى متنها نخبة أغنياء أوروبا، وقد قدرت حلي النساء بالمليارات، هي مدينة عائمة، وفي طريقها إلى أمريكا ارتطمت بجبل ثلجي قسمها شطرين، ولم ينجدها أحد لأن إشارات النجدة توهموها احتفالات على هذه الباخرة، ومات آلاف مؤلفة. فقال بعض القساوسة وقتها إن غرق هذه السفينة درس بليغ من السماء إلى الأرض. وزلزال تسونامي أيضاً درس بليغ. الكوارث التي تأتي لها تفسير إلهي. على كل أيها الإخوة، يشير الله عز وجل في هذه الآية إلى أن الإيمان متوافق مع الفطرة، يعني أنت في النهاية لا تلتجئ عند الشدة إلا إلى الله. بل مرة حدث

في بلدنا رياح عاتية يعني حطمت مئات البيوت الزجاجية، فقال لي أحدهم يعني الناس على اختلاف مللهم ونحلهم وأديانهم وطوائفهم، قالوا إن المسيء أدبه الله عز وجل. يعني في إيمان فطري وفي إيمان عقلي وفي إيمان نقلي. الآية هنا تتحدث عن الإيمان الفطري، قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر. الإنسان قد لا ينتبه أنه يتمتع بأجهزة سليمة وبحواس سليمة وبقدرة على الحركة، يتمتع بصحته تمتعاً عالياً، لكنه لو علم أن أي خلل في أعضائه يجعل حياته جحيماً لا يطاق. فأنت إذا كنت معافاً ينبغي ألا تنسى أن هذا فضل من الله عظيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. الحقيقة الظلمات أنواع، في ظلمات حسية وفي ظلمات عقلية، أحياناً تطرح شبهات. لو أن الإنسان التجأ إلى الله عز وجل لبدد الله له هذه الشبهات، ولا سيما في هذه الأزمان الشبهات تطرح على هذا الدين، على هذا القرآن، على هذا الإسلام، على المسلمين، فالله عز وجل متكفل أن يبدد لك هذه الشبهات. لو فهمت الظلمات شبهات فالله عز وجل هو الذي يبددها، فإذا قرأت القرآن قراءة واعية متأنية ورافق هذه القراءة طهارة نفسية لتجد أن كل سؤال ألقي في خاطرك حار فيه عقلك أجابك الله عليه في القرآن الكريم. هذا معنى أيام الشبهات، ظلمات، قضية غامضة، قضية تحير. كيف نوفق بين هذه الآية وهذه الآية؟ كيف نوفق بين وعود الله في القرآن الكريم وواقع المسلمين؟ كيف نوفق بين النمو الاقتصادي وتحريم الربا مثلاً؟ فالطرف الآخر يطرح شبهات دائماً، وأحياناً في ظلمات يعني أخطار، أخطار في البر وأخطار في البحر. هذه ظلمة، قد لا تجد ماءً لإرواء زرعك، وقد لا تجد مالاً لشراء البضاعة، وقد لا تجد دواءً لمرض عضال. فكأن العلماء بيّنوا أن هذه الظلمات بعضها فكري، بعضها من نوع الشبهات، وبعضها حسي من نوع المصائب. هي ظلمات، وقد رمز الله إلى الذي يعكر صفو الإنسان، والذي يوقعه في حيرة، والذي يربكه بالظلمات، والله وحده ينجي منها. وأحياناً تأتي الآية الكريمة ليس لها من دون الله كاشفة، والآن يعيش العالم الإسلامي ظلمات ليس له من دون الله كاشف. يعني لا بد من تدخل إلهي مباشر، لأنه كحل أرضي يبدو بعيداً جداً. إذاً قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني أينما كنت هناك أخطار. لذلك قال تعالى وما توفيقي إلا بالله. وقد قيل إن هذه الآية من أعم الآيات في القرآن الكريم، يعني أي هدف لا يحقق إلا بتوفيق الله، إن كان الهدف شخصياً أو جماعياً، عاماً أو خاصاً، لا يحقق شيء على وجه الأرض في ملكوت الله عز وجل إلا بتوفيق الله. لذلك كان من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. يعني أنا أتكلم أو أخاطب الشباب، أنت في مقتبل العمر، صحتك، دراستك، عملك، حرفتك، زواجك، مستقبلك بيد الله عز وجل، وما دام الأمر بيد الله التعامل مع الله وفق قواعد تعامل علمي

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أنا أؤكد لكل شاب أنك إذا خطبت ود الله عز وجل وأخلصت له وضبطت جوارحك وفق منهجه فمستقبل زاهر ينتظرك بعيداً عن كل معطيات البيئة والعصر والأزمات والصعوبات والعقبات والصوارف. ليس في الكون إلا الله، وهو في السماء إله وفي الأرض إله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ آية ثانية: أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ إذاً ظلمات البر والبحر إما أن تفهمها مشكلات لا حل لها، أو نوازل مدمرة، أو شبهات في قلب المؤمن يحار في حلها. فالله عز وجل ينجيك من كل إشكال في عقيدتك أو في تصوراتك، ومن كل إشكال في حياتك أو في بيتك، من كل إشكال في مجتمعك. لو أن المسلمين توجهوا إلى الله مخلصين لأمدهم الله بعناية وحفظ وتأييد ونصر، لكنهم وقعوا في الشرك، تعلقوا بمن في الأرض ولم يتجهوا إلى من في السماء، اصطلحوا مع من في الأرض ولم يصطلحوا مع من في السماء، توهموا أن في الأرض قوى سلامتهم برضائها وتدميرهم بغضبها، ونسوا الواحد القهار: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. من أروع ما يفهم في هذا الموضوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث جامع مانع موجز مقتضب، قال: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. القوى المخيفة في الأرض مخيفة فعلا وجبارة وعاتية وقوية وقاسية ولا ترحم، ولكن ينبغي ألا تخاف منها، لأن الله عز وجل يبين أن هؤلاء الأقوياء بيد الله عز وجل. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اجعل هذا الحديث شعارا لك: لا يخافن العبد إلا ذنبه، إذا وقع في إشكال، ولا يرجون إلا ربه. كلام جامع مانع فيه كل شيء، بل يمكن أن تضغط علاقتك مع الله كلها في هذا الحديث: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. هذا هو التوحيد. كم قوة في الأرض

طاغية يد الله فوق أيديهم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا هو التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها في الكون. يعني هؤلاء الذين يتحركون يسمون في الإعلام صناع القرار، هؤلاء ليسوا صناع القرار، إنما هم أدوات بيد الله عز وجل. التوحيد مريح أيها الإخوة، مريح، ولا سيما في هذه الأزمات. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لا يعقل ولا يقبل أن يأمرك الله أن تعبده ثم يسلمك إلى بعض عباده الأقوياء، قال إليه يرجع الأمر كله فاعبده. متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك، إليه يرجع الأمر كله فاعبده. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية، تضرع حينما تيأس من حل أرضي، ولحكمة بالغة بالغة من أجل أن يلجئك إليه يغلق لك كل الأمل الأرضي. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت متى تبحث عن مخرج؟ إذا رأيت الأبواب كلها مغلقة. أحياناً تغلق الأبواب كلها في وجه المسلم، لأنه في ضعف في إيمانه، وفي شرك خفي يعاني منه، فحتى يلجئه الله إلى السماء لا بد من أن يقطع أمله من أهل الأرض، وكي يقطع أمله من أهل الأرض لا بد من أن يلهم هؤلاء الذين اعتقد أن مصلحته عندهم أن يبعدوه عنهم تضرعاً وخفية. أحياناً الدعاء في نفسك، وبالمناسبة إذ نادى ربه نداءً خفياً، بالمناسبة كفكرة إيجابية، يمكن أن تدعو الله وأنت صامت، يمكن أن تدعوه وأنت صامت. أقسم لي رجل، كنت في طريقي إلى مدينة في الساحل فرأيت مسجداً على الساحل رائعاً صليت فيه، ثم التقيت مع الذي أنشأه، قال لي أنا قبل 20 عام أنهيت خدمتي الإلزامية وأردت أن أسافر إلى الخليج، وأنا في الطائرة في ذهابي إلى الخليج أقسم لي بالله لم يحرك شفتيه، لكن نادى ربه نداءً خفياً، قال يا رب إن أكرمتني سأنشئ مسجداً في هذا المكان، وقد أكرمه الله عز وجل. فلما عاد لإنشاء هذا المسجد في عقبة كبيرة، المسجد لا ينشأ إلا في منطقة منظمة، فحدثني عن تفاصيل هذه القصة، نادى ربه نداءً خفياً. يعني أنت ممكن أن تنادي الله وأنت ساكت، أيام تكون بموقف الكل ينظر إليك وأنت في أمس الحاجة إلى الله، ليس ضرورياً أن تحرك شفتيك. لكن مرة الحسن البصري لما قام بأمانة الدعوة إلى الله وأمانة التبيين، فبلغ الحجاج أنه تحدث عن بعض تصرفاته، وكان الحجاج جباراً وطاغيةً، فقال يا جبناء والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله، وجاء بالسياف ومد النطع القماش الذي يمنع وصول الدم إلى الأساس، وجيء بالحسن البصري. لما دخل على الحجاج ورأى السيافة مستعداً لقتله وأدوات القتل جاهزة، حرك شفتيه فإذا بالحجاج يقف له ويقول أهلاً بأبي سعيد، وما زال يدنيه حتى أجلسه على سريره واستفتاه في موضوعات عديدة،
وضيفه

وأكرمه وشيعه إلى باب القصر. السياف والحاجب صعقا، تبعه الحاجب قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت وأنت داخل؟ قال: قلت: يا رب، يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. هذه الفرصة الرائعة لكل واحد منا متاحة، أن تنادي ربك نداءً خفياً، تدعونه تضرعاً وخفية. التضرع هو التذلل، يعني أنت كلما تضرعت إلى الله عز وجل رفعك وزادك عزاً، وكلما تذللت إلى إنسان زادك ضعةً. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. المؤمن يعتز بالله ويحتمي بالله ويعتمد على الله ويتوكل على الله ويلجأ إلى الله ويستعيذ بالله. تدعونه تضرعاً يعني تذللاً. قضية يسموها بالمنطق معادلة متعاكسة، كلما تذللت لله رفعك ورفعنا لك ذكرك، وكلما تكبرت واستنكفت عن عبادته وتأبيت أن تطيعه أذلك. والله في قصص أيها الإخوة، إنسان يصاب بذل ما بعده ذل، تهان كرامته، تنتهك حرماته، يؤخذ ماله، يشيع في الناس عنه أسوأ الأخبار، ومن يهن الله فما له من مكرم. فكأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنك تكون في أعلى درجة عند الله حينما تدعوه تضرعاً وخفية، تدعوه متذللاً. لذلك لعل النبي عليه الصلاة والسلام استنبط من هذه الآية أن صلاة الاستسقاء ينبغي أن تذهب إلى المصلى بثياب ليست أنيقة، يعني أنت ضعيف، فأنت قد ما بتقدر بقدر ما تستطيع بينك وبين الله تذلل، فإذا ربنا عز وجل يرفع لك ذكرك ويعلي قدرك ويجعل لك هيبة يهابك الناس بها. من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. بربكم، هل واحد منا وقع في مأزق أو في أزمة أو في شبح مصيبة أو في شبح مرض أو في شبح خسارة ودعا الله عز وجل من أعماق أعماق قلبه وعاهده أن إذا فرج الله عنه ليكونن من الشاكرين ثم قصر في الوفاء بوعده؟ آية تحرك المشاعر: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فأنت إذا عاهدت الله عز وجل على شيء، بطولتك أن تنجز هذا العهد وتحقق هذا الوعد. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يعني أحياناً الإنسان بساعة الشدة الشديدة لا يرى إلا الله، فإذا ارتفعت حرارة ابنه إلى 42 وقال له الطبيب التهاب سحايا خطر، حياته في خطر، ودعا الله عز وجل من أعماق أعماقه، فلما شفي ابنه عزا الشفاء إلى الطبيب، ولا طبيب معه برد، صار الطبيب معه برد والدواء جابه أجنبي، فعاليته عالية جداً ونسي أن الله أذن له بالشفاء، وهذا خطأ كبير.
لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فأيضا بطولتك بعد الرخاء، دعوت الله فاستجاب لك وأزاح عنك كل كرب. فالبطولة أن هذا الشفاء وهذا النجاح وهذه الإزاحة ينبغي ألا تعزوها إلى مخلوق، أعزوها إلى الخالق. هذا يذكرني بأن السيدة عائشة حينما شاع عنها حديث الإفك وشاع عنها أنها زنت، وهي السيدة الأولى وهي الطاهرة وهي التي كان النبي يحبها حباً جما، وتأخر الوحي في تبرئتها 40 يوماً كي يعلم الناس أن الوحي ليس بيد رسول الله، لو كان بيده لجاءت آية التبرئة بعد ساعة من الاتهام، ولكن جاءت التبرئة بعد 40 يوماً. فحينما نزلت آيات التبرئة قال الصديق أبوها لها: قومي إلى رسول الله فاشكريه. قالت: والله لا أقوم إلا لله بحضرة النبي. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: عرفت الحق بأهله. يعني أنت حينما يزاح عنك كرب، تزاح عنك مصيبة، تزاح عنك ضائقة، تشفى من مرض عضال، انتبه إلى ما تقول. يجب أن تعزي ذلك إلى الله، وأن تقوم إلى الله شاكراً. وقد شرع النبي لنا ركعتي الشكر أو سجود الشكر، أسجد لله وقل: يا ربي لك الشكر والحمد على أن أنقذتني. يعني أقم علاقة مع الله، أقم علاقة معه، اسأله، استغفره، تب إليه، قل: يا رب أقل عسرتي، يا رب آمن روعتي، يا رب اغفر زلتي، يا رب أعني على نفسي. لا بد من حوار بينك وبين الله، لا بد من التجاء إلى الله عز وجل. قل: الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ورد في بعض الآثار أنه ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. من اعتز بغير الله ذل، من اعتز بغير الله ضل، من اعتز بغير الله افتقر، من اعتز بغير الله انتكس. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. إذن قل: الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يعني محور هذا الدرس أن الله سبحانه وتعالى يسوق بعض البلاء لعباده كي يلجأوا إليه، كي يقفوا على أبوابه، يلجئهم إلى العبودية له، كي يكرمهم، كي يرحمهم، كي ينصرهم، كي يرفع شأنهم، كي يعطيهم عطاء كبيرا، كي يدخلهم الجنة. فدققوا أن هذه المصائب ربما كانت نعماً باطنة، نعماً باطنة. ثم يقول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم. الصواعق، الصاعقة تدمر كل شيء. في صواعق تأتي على بيت، كل من في البيت يحرق. يعني 200-300 ألف فولت كهرباء، يحرق كل شيء. طبعاً الصواعق دائمة، أما الشيء الحديث صواريخ، في صواعق في صواريخ. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم

تحت أرجلكم. الزلازل يعني 300,000 إنسان ماتوا بزلزال شرق آسيا، 5 ملايين إنسان بلا مأوى. أخبار الزلزال تعرفونها جميعاً، أو من تحت أرجلكم، في صواعق وصواريخ وفي زلازل وألغام. لكن المصيبة التي لا تحتمل أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. الإنسان حينما يدع منهج الله وحينما لا يعتصم بحبل الله يصبح الناس شيعاً وأحزاباً وفرقاً. الله عز وجل قال، ودققوا في هذه الآية، هي قانون العداوة والبغضاء: فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يعني العداوة لها قانون. أنا حينما أبتعد عن الله وحينما يبتعد فلان عن الله، أردنا الدنيا والمصالح متضاربة والشهوات تتصارع والأهداف المادية تتجاذب. هلأ ما يجري الآن في العالم؟ صراع على الدنيا. كل ما تسمعونه من كلام متعلق بالمبادئ كذب. مصالح الإنسان بيغطي أحيانا حركته وحربه بكلام كله كذب. الصراع على الثروات. إذاً أو يلبسكم شيعاً. كيف يكون الناس شيعاً إذا ابتعدوا عن الله جميعاً؟ ذلك لأن المعركة بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تقع معركة بين حقين، أن الحق الأول ينطبق على الثاني. الحق هو مستقيم بين نقطتين، إن أردت أن ترسم مستقيم آخر يأتي فوقه تماماً. المعركة بين حقين لا تكون، والمعركة بين حق وباطل لا تطول. لماذا؟ لأن الله مع الحق، أما بين باطلين لا تنتهي. قد نمضي أعمارنا كلها في حرب مع أعدائنا، لأنه نحن لسنا كما ينبغي وهم ليسوا كما ينبغي، عندئذ الأقوى ينتصر، والذي يملك سلاح مجدي ينتصر. مع غياب الإيمان من الذي ينتصر؟ يعني طائرة تستطيع أن تهاجم 8 أهداف في آن واحد على بعد 16 كيلومتر، الطائرة المقابلة مداها 3 كيلومتر وتهاجم هدف واحد. إذاً شيء بديهي جداً أن الذين يملكون الطائرات المتطورة جداً هي المنتصرة. إذا حذفت الإيمان النصر للأقوى، هذه حقيقة. وإذا تصارعنا على الدنيا نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يعني لا يمكن أن يرمم ضعفنا إلا بالإيمان بالله. والله عز وجل ما كلفنا أن نعد العدة المكافئة لأعدائنا، وهذا من فضل الله علينا ورحمته. كلفنا أن نعد العدة المتاحة فقط، وعلى الله الباقي. الله يرمي. الأمل كبير والكرة في ملعبنا، وإن تعودوا نعد وإن جندنا لهم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ووعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لكننا حينما تركنا الله وابتعدنا عنه ضعفنا، أما حينما نكون أقوياء كما قال هارون الرشيد لنقفر، قال له: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى كلب الروم نقفر، ما ترى لا ما تسمع. انتهى الأمر. الإله واحد، إلههم إلهنا وربهم ربنا، الإله واحد والقوانين واحدة. نحتاج إلى أن نكون أقوياء، والقوة تحتاج

0: إلى إيمان بالله عز وجل. أيها الإخوة، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. يمكن أن تندرج الحرب الأهلية تحت هذا البند، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أيها الإخوة، أبين لكم مرة ثانية أن بلاء الله عز وجل قد يأتي من السماء، وقد يأتي من تحت الأرجل من الأرض، وقد يكون حرباً أهلية، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. لكن يبدو أن الإنسان حينما يأتيه قضاء من الله وقدر من الله مباشرة، وقعه أخف بكثير مما لو جاءه من إنسان. الدليل: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. آية ثانية: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لام التوكيد، يعني قد يأتي المصاب من إنسان، فأنت بهذه الحالة تحتاج إلى توحيد أعلى كي توقن أن هذا الإنسان مسير، وأن الله سمح له أن يصل إليك، من أجل ألا تحقد حقداً لا يحتمل، أن الله سمح له أن يصل إليك. لذلك هنا ينبغي أن تصبر على قضاء الله وقدره الذي ساقه على يد فلان، وأن تغفر لهذا الإنسان إن أمكنك أن تغفر، أو أن تطالب بحقك إن أردت. لكن أن تأتي المصيبة من الله مباشرة شيء، وأن تأتي عن طريق إنسان شيء أصعب. لذلك: أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. إذا نحن في قبضة الله وتحت رحمة الله، وحينما يشيع الفساد في الأرض قد يبتلى الناس بصراعات داخلية، وهذا خطر كبير جداً. وبالمناسبة يعني أعداء المسلمين يدفعون المبالغ الطائلة لإثارة فتنة داخلية، ويجب أن نحصن بشيئين: بالاستقامة وبالوعي. بالاستقامة لأنها تبعد عنا كل مصاب إلهي، وبالوعي تبعد عنا كل مكر خارجي. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فالعداوة والبغضاء لها سبب، البعد عن الله عز وجل. أما إذا اعتصمنا جميعاً بحبل الله تكون المودة والرحمة بين المؤمنين. لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني يمكن أن تكون المودة بين المؤمنين والتعاطف والتحابب والتزاور والتضامن علامة الإيمان، أما الخلافات على مستوى المدينة والبلدة والحي والعائلة والأسرة، حتى داخل الأسرة الخلافات أساسها ضعف الإيمان ونسيان منهج الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: وين هالغيبي يا رجل؟ آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 07

0: 99 337 337.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
6: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر، اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان، تواصلوا معنا للتواصل المنزلية العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك، 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا

ما قت وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

إلى البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة

وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصري

0: أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. في

0: فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
1: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش. كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
2: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. Fish and Chips بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر، اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل المنزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market.

موت

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة. تحدث خطباء الجمعة يوم أمس عن موضوع الحج، حكم الربانية ورسائل إيمانية، انطلاقا من خطبة الجمعة الموحدة. وفي هذا اللقاء يسرنا أن نتحدث عن محاور هذا الموضوع مع كل من صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور عايد البطوش المشرف على المسجد الحسيني الكبير في وسط مدينة عمان، وفضيلة الشيخ حسن كريرة المستشار الأسبق لمعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. بإمكان الإخوة المستمعين متابعة هذا اللقاء بالإضافة إلى البث الإذاعي للإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم من خلال صفحات الفيسبوك على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية وقناة أدعو التابعة لها وصفحة الفيسبوك للإذاعة الأردنية. مرحبا بكما صاحبي الفضيلة وحياكم الله.
1: حياكم الله دكتور وبارك الله فيكم.
0: حياكم الله. طبعا بإمكان الإخوة المستمعين مشاركتنا أخي وجدي الحديث حول هذا الموضوع من خلال الاتصال على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 06-47-47-201 واثنين. فضيلة الدكتور عايد، يعني خطبة الجمعة تركزت في موضوعاتها المختلفة عن قضية الحج.
1: نعم.
0: ما مكانة الحج في الإسلام؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية
1: أيضا طيبة مباركة للإخوة المشاهدين والإخوة المستمعين الأكارم وفضيلة الشيخ وفضيلتكم المكرم.
0: حياكم الله.
1: كما

0: ما تعلم دكتور ويعلم الدكتور حسن أن الحج هو ركن من أركان الإسلام،
1: نعم
0: يعني لا يستطيع إنسان أن يميز بين الحج والزكاة والصيام والصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا.

0: سبيلا، فهو ركيزة أساسية في الإسلام، هذا لا أحد يستطيع أن يناقش به، هذه قضية قطعية محسومة، ركن من أركان الإسلام، من أقامه أقام الدين، من هدمه هدم الدين. لا يستطيع إنسان أن يقول أنا أقوم مثلا بتأدية الزكاة ولا أعترف بالحج، هذه كارثة كبيرة.
1: نعم.
0: ولاحظ دكتور أن الحج حقيقة لأهميته ولعظم شأنه، رب العالمين سبحانه وتعالى خصص صورة في القرآن.

0: له هو التعليم ونشر الوعي في صفوف المسلمين. فلذلك لا يعبد الله تبارك وتعالى بجهالة، وإنما ينبغي على العبد أن يعبد الله تبارك وتعالى بعلم ودراية وفهم. ومن هنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة بمعنى أن علم العبادات وعلم أركان الإسلام وعلم الإيمان هو فريضة على كل مسلم. كما تعرفون يعني هناك علوم لها فريضة عينية، فريضة عين، فرض عين، وهناك فروض كفاية، وهناك علوم من نافلة القول. لكن علوم ما يتعلق بالعبادات ومن أبرزها الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه علوم ينبغي أن يتعلمها المسلم بحذافيرها وأن لا يجهل فيها، فلا جهالة في دار الإسلام كما يقال.
1: نعم، من القواعد المعتمدة
0: لا جهالة
1: في أحكام الشريعة الإسلامية أن المسلم لا يعذر بالجهل ما دام في ديار
0: الإسلام. ولذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنت إذا أراد الله سبحانه وتعالى بك كل الخير، فبمعنى أنك تتفقه في دينك ويعني تبذل جهدا في أن تتعرف على أحكام دينك. ومن هنا ينبغي على الأخ الحاج إذا قصد بيت الله تبارك وتعالى الحرام وقصد الحج أن يتعلم أحكام الحج، حتى لا يقع في جهالة، حتى لا يقع في بعض المسائل التي قد تستعصي عليه في
1: وتوقعه في الحرج
0: ويقع في الحرج. نعم. والحرج في الأصل مرفوع، الحرج في الأصل مرفوع، لكنه بجهالته تلك يعني في خلال مسيرتي في وزارة الأوقاف هناك العديد من المرات التي كرمني الله تبارك وتعالى فيها بالحج، فكنا يعني فعلا الإخوة الذين ليس لديهم معلومات ولا يسألون يقعون في حرج كبير، ويعني يكاد الواحد منهم أن يزهق نفسه نتيجة عدم علمه
1: أو يفسد حجه.
0: ممكن أن يقع. فلذلك سيدنا من الأقوال المأثورة عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: قيمة كل امرئ بما يحسنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه، ما يحسن من عبادات وما يحسن من أداء فرائض الله سبحانه وتعالى. نعم. إنما شفاء العي أي الجهل السؤال. نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: ووزارة الأوقاف حقيقة بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام يعني مكنت كل من يريد أن يؤدي هذه الفريضة من تعلم أحكام الحج وأدابه من خلال كتيب تم إصداره من قبل الوزارة، تصدره الوزارة كل عام.
0: حزمة أمور وتدبيرات. نعم. تقوم بها الوزارة من توعية لموظفيها والمرشدين وتوعية الحجاج أنفسهم. نعم. من خلال دورات متخصصة للحج، فجزى الله تعالى وزارة الأوقاف خير الجزاء. يعني في هناك عدة تدابير. نعم. من خلالها يتم توعية الإخوة الحجاج بمسائل الحج.
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور عايد. الإنسان في هذه الحياة الدنيا إنما هو مسافر.
2: نعم. صحيح.
1: من بطن أمه إلى دار البرزخ في القبر، ومن ثم إلى الدار الآخرة يعني دار القرار. هنالك ثمت علاقة ما بين رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة بتفاصيلها المختلفة.
2: نعم.
1: وما بين رحلة الإنسان الذي يرغب بأداء فريضة الحج إلى الديار المقدسة، يعني الحاج يودع أهله، وقد كان الناس قديما عندما يودعون الحاج يودعونه. نعم. على أنه يعني احتمالية الرجعة من الحج. نعم. يعني قليلة جدا.
2: نعم.
1: الحاج يحمل أمتعته.
2: صحيح.
1: وكذلك المسافر إلى الدار الآخرة يحمل المتاع.
2: نعم.
1: متاع زاد التقوى.
2: نعم.
1: بدنا من فضيلتك تبين لنا ماهية العلاقة ما بين رحلة الحج وما بين رحلة المسلم إلى الدار الآخرة.
2: حقيقة دكتور، قبل أن أبدأ بتفاصيل. نعم. هذا الأمر ينبغي أن أوجه يعني رسالة ونصيحة لنفسي وللإخوة المشاهدين والمستمعين. أن الإنسان ينبغي في

0: حياته أن يعتبر من كل موقف. إذا استيقظت في الصباح تحمد الله أنك استيقظت، أنا في نعمة كبيرة.
1: نعم.
0: حصل معك موقف، تنظر ما هي العبرة من هذا الموقف. حصل معك شيء معين، في عبرة من هذا، في حكمة. الآن العبادات في عبادة توقيفية، قد لا ندرك يعني العلة منها، لكن ندرك الحكمة منها، وأشياء لها حكمة وعبر أو منصوص عليها. موضوع الحج دكتور، دائما نقول الحج فيه رسالة عظيمة جدا للحاج التي ينبغي أن يتوقف عندها. ولو كان الوقت يتسع لذكرنا كل عمل من أعمال الحج وكيف يربطك بالآخرة، لكن ربما نذكر موضوع السفر ابتداء. الآن لاحظ، ربما نظرت إلى كثير من الناس عندما يودعون يعني أقاربهم في الحج يبكون،
1: نعم،
0: مع أنه الآن بوسائل التواصل الاجتماعي كله بث حي مباشر،
1: نعم،
0: يعني بتلقاك تمشي معه في كل لحظة ولايف، ممكن يفرجيك حاله في كل منزله. لكن زي ما تفضلت، أنا كعائد تكلم لي بعض الناس الذين هم الآن يعني في حياة البرزخ رحمهم الله تعالى، توفاهم الله، قالوا كان الناس يصلون صلاة عيد الفطر ويتجهزون للحج ويخرجون يوم عيد الفطر ويودعونهم الناس. في بعض المواقف قالوا
1: عيد الفطر يعني بعد انتهاء شهر رمضان
0: مباشر،
1: بواحد شوال،
0: بواحد شوال يصلون صلاة العيد مع أهاليهم ويسلمون عليهم ثم يغادرون. كان الناس بما يسمى بالترك هذا القديم، والقبل ذلك كان على الإبل.
1: نعم.
0: فالذين حدثونا قالوا من هذه المنطقة خرج فلان وفلان وفلان وأم فلان وأبو فلان ولم يعودوا إلى الآن. لم يعرف حالهم، هل هم سباع، هل هم جاهم موج رمل أخذهم، هل قطاع طرق، لا يدرى عنهم إلى الآن، ما ذهبوا ولم يعودوا.
1: نعم.
0: شوف السفر قديش الآن التوديع هذا لا يتوقف عنده الإنسان لحظة، أنه أنا الآن لازم أستذكر، طب أنا الآن ودعت أهلي،
1: لحظة الوداع،
0: لحظة الوداع، لما أنا الآن أنا بودعهم وأنا بضحك معهم وممكن وبتراسل، طب أنا في ممكن يأتي لحظة لا شيء، جثة هامدة، هم يودعونني، أنا ما بودع ولا إشي، أنا عبارة عن ينقلونني إلى حياة البرزخ. هاي يتوقف عندها الإنسان. الأمر الآخر في موضوع، في موضوع حقيقة اللي هو اللباس، لباس الإحرام، أقول يجب على الحاج أن يقف هنية عند هذا الموقف عندما تخلع ملابسك كاملة. في الموت نسأل الله السلامة أنت لا تخلع ملابسك، هناك من يخلعه، قد قسلنا
1: هناك من يقوم بذلك،
0: يقوم بذلك، وأحيانا بالمقص حتى لا يؤذي يديه، فيقصون الثياب عنك قصا، هذا يحصل مع كثير من الذين يغسلون الموت أحيانا حسب حال الشخص يعني. فأنت الآن تقول أنا خلعت جميع ملابسي، وهذا في كناية عن أنني خلعت الدنيا كلها، خلاص انتهى الآن. أنا بالنسبة لي بدي ألبس لباس الإحرام، حتى لون لباس الإحرام لون إيش؟
1: أبيض
0: الكفن. هذه الرسائل كلها إذا أنا كحاج ما تمعنت فيها، هي القضية عبارة عن أنه أنا أروح وأرجع، لا، يجب أن أقف عندها، فيها رسائل إيمانية عظيمة جدا. وهذا الكلام قد كنت أقوله دائما للناس في بيار علي أو ذي الحليفة، عندما أكون مرشدا أقول لهم هذا الكلام، أقول تذكروا شوف منظرنا كيف الآن، وكأنك تسير إلى الآخرة الآن، لباس ما فيه، ثم بعد ذلك لباس الإحرام شبيه بلباس الكفن، هاي كلها رسائل إيمانية روحانية. ثم بعد ذلك أيضا حتى يعني موضوع، لاحظ حتى الحاج عندما يموت يقدر الله تبارك وتعالى أن تنتهي حياته، هذا أجله، وهو محرم لا يغطى رأسه ولا وجهه، شبيه بمن؟ الشهيد. وكأنها رسالة أن الإنسان عندما يحج كأنه داخل إلى معركة وإلى حج، وأنه إذا مات في الحج كأن منزلته بمنزلة الشهيد، وحاله كحال الشهيد التي هي منزلة لا يعلم بها إلا الله، فيها ما فيها من الكرامات، من أول قطر الدم وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أهل بيته ولا آخره، غير الأشياء اللي عند الله فضل كبير بها. فكأنها رسالة أن حال الحاج كحال الشهيد، نسأل الله أن يرزقنا الشهادة. يعني دكتور في رسائل كثيرة،
1: نعم،
0: لكن هل يتسع الوقت أم لا نترك المجال؟
1: نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا منزلة يعني الحج في الإسلام، الغازي في سبيل الله والحاج والمؤتمر،
0: نعم،
1: وفد الله،
0: نعم،
1: دعاهم الله فأجابوه، وسألوه فأعطاهم.
0: نعم. يعني نعم. صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. في قضية لا بد من الحديث عنها فضيلة الشيخ حسن.
2: نعم.

0: يعني الحج كله يتوقف على مدى ملائمتها وانسجامها مع شرع الله عز وجل، أكيد. ألا وهي قضية النفق الحلال للحاج في حجه، قضية وجوب أن يتحرى من يريد أن يؤدي مناسك الحج المال الحلال، لا يأخذ معه إلا مالا حلالا حتى ينفق منه في رحلة الحج. وهذا يدعوه، يعني يدعو الإنسان صاحب البصيرة وصاحب العقل أنه يتحرى الكسب الحلال طوال حياته. تفضل يا سيدي.
1: سيدي الفاضل، يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الحج لمن استطاع إليه سبيلا، الذي يملك الاستطاعة الجسدية واستطاعة النفقة الحلال الطيبة، والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أتفكر أحيانا المشركون على ما كانوا عليه من جاهلية وشرك، لما أرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة المشرفة
0: عندما هدمها السيل
1: اشترطوا ألا يضعوا فيها إلا حلالا طيبا، ولا يضعوا أي شيء فيه شبهة، أي شيء فيه شبهة كانوا يبعدوا، وهؤلاء كانوا على جاهليتهم. فالأحرى بنا نحن بين قوسين المسلمين أن نتوخى الحلال الطيب في عباداتنا، ومن أبرزها عبادة الحج. والله تبارك وتعالى يقول كما جاء في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الطيب هو الحلال الخالص الذي لا تشوبه حرمة أو لا يشوبه شبهة. ولذا استوقفني حقيقة حديث رواه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط بسند حسن حسنه بعض العلماء، فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة، نسأل الله السلامة، فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام، حجك مأزور غير مبرور. الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يجوز لمسلم أن يحمل نفسه فوق طاقته. يا أخي الكريم، أنت لا تملك الزاد من أجل الحج، ليس الحج فرض عليك لطالما أنك لا تملك النفقة والزاد. هناك فهم مغلوط عند بعض الإخوة بأن يلزم نفسه الحج وهو لا يملك نفقة الحج. يا أخي، أنت لا تملك نفقة الحج، الحج ليس
0: واجبا عليك.
1: ليس واجبا في هذه الحالة عليك، رب العالمين سبحانه وتعالى إنما فرضه قال لمن استطاع إليه سبيلا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية وأختم بها، نحن في الإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة، لا يجوز أن ألجأ إلى حرام من أجل أن أحقق فعلا فيه طاعة لله سبحانه وتعالى أو أي فعل خير. فلا يجوز لأحد أن يسلب أموال أو يسلب أموال الناس أو أن ينال المال من جهة حرام من أجل أن يقوم بأداء الحج أو من أجل الصدقة أو من أجل بناء مسجد أو إلى آخره. فالغاية لا تبرر الوسيلة، فالتمس دائما الحلال الطيب حتى يبارك الله تبارك وتعالى في عمله.
0: وهذا يدعو الإنسان ما دام أن الحج لا يكون إلا من نفقة حلال،
1: طيب،
0: يدعوه دائما إلى قضية تحري المال الحلال أثناء كسبه، بحيث يتجنب أي طريق تكسبه المال فيها حرام أو فيها شبهة، حتى يكون
1: في كل حياتي العبودية. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا.
0: نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة.

0: والأخوات، نتوقف الآن لحين رفع الأذان من رحاب مسجد الملك المؤسس، طيب الله ثراه، في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى هناك.
1: لا إله إلا الله. لا
2: ولا أيديهم بما كفروا.
3: هيك تفسيرها.
2: أنت تفسير أنت ما خطأ.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.

الله.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، رفع أذان الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتواصل إياكم الحديث عن موضوع خطبة الجمعة يوم أمس ومحاورها، والتي تحدثت عن شعيرة الحج. فضيلة دكتور عايد، دلالة رحلة الحج، الحاج عندما يريد أن يؤدي مناسك الحج فيذهب إلى الديار المقدسة، هذه الرحلة تدل على وجوب تزود المسلم بالتقوى في رحلته إلى الدار الآخرة، باعتبار أنه إحنا وإياك اتفقنا أنه رحلة الحاج إلى الديار المقدسة تشبه رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة ببعض تفصيلاتها، من حيث لباس الإحرام، الوداع، التجرد عن الدنيا، انفكاك الحاج عن بعض المألوفات التي ألفها في هذه الحياة خارج وقت إحرامه. قضية التزود بالتقوى، ولا سيما بأن النص القرآني، الآية القرآنية الكريمة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، جاءت بعد الحديث عن آيات الحج أو شعيرة الحج. تفضل يا سيدي.
1: سيدي الكريم، الآية واضحة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الآن قالوا هذه الآية نزلت في أهل اليمن، كانوا يحجون بلا زاد،
0: نعم،
1: ويقولون نحن نتزود بالتقوى والإيمان، فرب العالمين أراد أن يؤيد موقفه فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الآن الناس بطبيعتهم يتزودون بالمال، بالطعام، بالشراب، في الحج، هذا شيء طبيعي، هذا ليس حراما، هذا شيء طبيعي. بس رب العالمين أراد أن يرسل لنا رسالة ويوجهنا توجيه بأنه أفضل شيء تتزود به، بل الهدف الأساسي في الحج هو التقوى. هاي التقوى دكتور، أخ دكتور حسن والإخوة المستمعين الأفاضل، هذه التقوى موضوعها موضوع عظيم جدا، موضوع واسع، لكن باختصار كيف نربط التقوى بشكل عام للحاج وغير الحاج بالحاج. الآن التقوى درجات،

0: أول درجة إن الإنسان يترك المحرمات ويقوم بالواجبات.
1: نعم.
0: هذا أول درجة. إنسان يقوم بالفرائض. الآن الحاج يقوم بفريضة الحج ويقوم بأركان الحج ويقوم بالصلاة ويقوم أيضا بالصيام والزكاة، هذه كلها قيام بفرائض وواجبات. الانتهاء عن المحرمات، السحر والكذب والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل والظلم والقتل وكل هذه المحرمات وكبائر الذنوب، هذه درجة أولى من درجات التقوى يقوم بها المسلم. الآن الأصل في الحاج أن يمتثل هذا الشيء في فترة الحج وغير فترة الحج. الدرجة الثانية قالوا هي المحافظة على النوافل. الإنسان الآن إذا برتقي في درجة وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. الآن تقرب في النوافل في الحج وفي غير الحج. الحاج ينبغي عليه أن يحافظ على النوافل، مش يقول والله أنا مطلوب مني هاي الشغلة سويها وبس، طب هاي سنن أخرى أعملها طيب، بقول لك لا هاي خلص ما في مشكلة هاي كذا، لا لا لا لا، بدك تحاول تقوم بجميع النوافل الموجودة في الحج وتحافظ عليها، بدك ترتقي في منزلة التقوى الآن.
2: نعم.
0: لاحظ الآن أيضا الدرجة الثانية فيها الانتهاء عن المكروهات. طب الحج فيه مكروهات، في أشياء لا يصلح للحاج أن يعملها. الآن في هذه الحالة بنقول للحاج ابتعد عن هاي المكروهات.
2: نعم.
0: في نفس الوقت الدرجة الثالثة ما هي؟ قالوا أن ينظر الإنسان في درجة التقوى، أن ينظر الإنسان إلى صغائر الذنوب على أنها كبائر. فأن ينظر الحاج إلى أشياء بسيطة في الحج تشوب الحج هيك بأشياء بسيطة جدا إلى أنها كبائر يبتعد عنها. أنا حاج، أنا محرم، أنا شاشة بيضاء، من تقوى الداخلي في قلبي أبتعد عن هاي الأشياء. شو بقول سيدنا مسعود رضي الله عنه وارضاه؟ يقول إنكم، لمن يقول هذا الكلام؟ يقول للتابعين لخير القرون بعد الصحابة، يقول إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر.
2: يا لطيف.
0: هذا الكلام يقول التابعين
2: خير
0: لمن هم من خير القرون. فكيف بحالنا نحن الآن؟ فالحاج الآن التقي ينبغي عليه، وأنا أوجه نصيحة للإخوة الحجاج، يبتعدوا عن كلام اللغو، عن كلام الرفث، يبتعدوا عن الكلام عن الغيبة، عن النميمة. الآن عندما تحج اترك عنك كل مشاكل البيت ومشاكل الأهل ومشاكل الأقارب والأشياء الأخرى التي توقعك في أعمال الشيطان، انتهى. للأسف للأسف دكتور أنه بعض الإخوة خاصة في عرفات جلوس لا يقضونه في الدعاء والاستغفار والتهليل والتكبير في القضايا الأخرى في الكلام الدنيوي، وآخرون في منى بقول لك ما هي أيام منى؟ أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. طب ماشي أيام أكل وشرب تمام، بس ذكر لله
2: نعم،
0: ليش ما نحافظ على هذا الشيء؟ فموضوع التقوى يا دكتور، من يريد أن يكون حجه خالصا لله تبارك وتعالى عليه أن يبتعد عن كل شيء يشوب هذا النسك العظيم، هذه الشعيرة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى
2: القلوب،
0: من تقوى القلوب. فالذي يعظم شعيرة الحج ويعظم الطواف ويعظم السعي ويعظم رمي الجمار ويعظم، أنت مش في رحلة عادية.
2: نعم.
0: أنت مش في رحلة عادية، أنت في رحلة عظيمة.
2: نعم. بارك الله فيك فضيلة الله الدكتور حايد. طبعا إحنا إن شاء الله سينضم إلينا بعد قليل فضيلة الدكتور سلطان القرالة، مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، للحديث عن حملة وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية بعنوان معا لأردن أجمل، والتي انطلقت هذه الحملة اليوم في منطقة أم قيس. فإن شاء الله بعد قليل سنتصل بالدكتور سلطان من خلال الخط الأرضي للاستوديو.
0: كمل.
2: شيخ حسن بارك الله فيك، يعني تحدثنا عن قضية الارتباط ما بين زاد التقوى وبين رحلة الحج. الآن يعني فضيلته قبل قليل ختم إلى أهمية تحلي الحاج بقضية تجنب الرفث، الفسوق، الجدال، بمعنى أن الحاج يجب عليه أن يتحلى بأخلاق الإسلام أثناء رحلة الحج.
1: نعم.
2: بحيث يكون سفيرا حسنا لوطنه هناك.
1: نعم.
2: نعم.
1: سيدي الفاضل، العبادات في ديننا الحنيف لها ثمرة ولها أثر على من يقوم بهذه العبادات، فالله تبارك وتعالى

0: بين في عدد من الآيات القرآنية الكريمة هذا الأمر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لعلكم تتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
1: نعم.
0: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالعبادات لها ثمرة، ومن بينها الحج له ثمرة في تهذيب الأخلاق وتصويب السلوك.
2: نعم.
0: وتقويم هذا السلوك. لذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
2: صحيح.
0: والحديث في سنن أبي داود رحمه الله تعالى.
1: نعم.
0: قيل: وما بره الحج المبرور؟ وما بره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام وطيب الكلام. إطعام الطعام كناية عن بذل المعروف.
1: نعم.
0: كناية عن بذل المعروف. وطيب الكلام، وطيب الكلام كناية عن الأخلاق الفاضلة الحسنة. فمن هنا فإن من معالم هذا الحج المبرور هو أن يلتزم الحاج الأخلاق الفاضلة، وبخاصة أنه في حرم، وهذا الحرم حرم الله تبارك وتعالى فيه يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كما نص على ذلك القرآن الكريم. فأنت أخي الحاج في خير البقاع، فعليك أن تبذل خير الأخلاق وأن تلتزم هذه الأخلاق الفاضلة. حتى قال بعض العلماء بأن المكان الوحيد الذي تتساوى فيه الحسنات مع السيئات هو الحرم الشريف، لأن الله تبارك وتعالى حرمه. وقال الله تبارك وتعالى في كما جاء في سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد،
1: نعم،
0: المكان الذي يحاسب فيه الإنسان على نيته، المكان الوحيد في العالم الذي يحاسب فيه الإنسان على نيته هو الحرم الشريف. فمن هنا وجب على المسلم أن يتحلى بالصدق، وهي رحلة الحج كلها من انطلاقته من بيته حتى وصوله إلى المشاعر في البلد الحرام وأدائه لمناسك الحج، بحاجة إلى أن يتحلى المسلم إلى بالصبر، بقيمة الصبر، بأخلاق الصابرين. وهذا من ألزم الأمور حتى يصح حجه إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن هنا ينبغي على الحاج أن يتحلى بالأخلاق الطيبة الفاضلة، وبخاصة نحن نوصي حجاجنا في المملكة الأردنية الهاشمية أرض الحشد والرباط: أنتم سفراء هذا الوطن وهذا البلد العزيز. معروف عنا أرض النشامة بأننا أهل طيب وأهل فضل وأهل أخلاق سامية. ينبغي أن نعكس ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى عندما أداء مناسكنا. فنصبر ونحتسب. يا أخي الكريم، اشغل نفسك كما تفضل أخي الدكتور عايد قبل قليل، اشغل نفسك بطاعة الله. اترك يعني نافلة الكلام، اترك الحديث الجانبي، اجعل وقتك كله في او كله في البلد الحرام طاعة لله سبحانه وتعالى.
2: صحيح.
0: فاشغل نفسك بالطاعة حتى لا تطغى عليك معصية، واسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والقبول.
2: نعم.
1: نعم، احنا ان شاء الله سنتحدث مع الدكتور سلطان. ينضم إلينا أخي وجدي الآن الدكتور سلطان. طيب، فضيلة الدكتور عايد، قضية ما بين الصوم وما بين الحج.
2: نعم.
1: من حيث تجرد الحاج المحرم عما كان مألوفا.
2: نعم.
1: قبل الإحرام، ويجتنب بعض المباحات طيلة إحرامه، ما النواحي التربوية المستفادة من ذلك بدقيقة واحدة؟ الله يكرمك
2: سيدي. لاحظ أنت الحديثان كيف التشابه بينه: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم يرفث، هذا اللفظ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. لاحظ العبارة نفسها.
0: نعم.
2: لاحظ كيف الربط. نعم. بين الصيام وبين الحج. فقال: ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شتم فليقل إني

0: قائم إني صائم. نعم.
1: نعم.
0: ولذلك هناك ربط في موضوع التقوى وعدم الكلام الفحش وعدم هاي الأشياء كاملة في الحج والصيام، أشياء مباحة ينبغي على المسلم. لاحظ في مباحات عندنا الآن دكتور، عندنا الآن مباحات، هذه المباحات في الصيام أكل وشرب، لكن
1: نعم.
0: في الحج، في الحج تأكل تشرب عادي، لكن في أشياء عادي مثلا لبس، اللباس مباح لكن لا تلبس أي مخيط، لاحظ كيف؟ إزالة الشعر مباح لكن لا تزيل أي شيء من شعر جسمك أثناء الإحرام. فالربط بينهما أن هناك أشياء مباحة تبتعد عنها في الصيام، وهناك أشياء مباحة تبتعد عنها في الحج، هذا شيء واضح بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هناك كفارات، كفارة في الحج على إذا قمت ببعض الأفعال المباحة، وأيضا كفارة إذا قمت ببعض الأشياء في الصيام، على تفصيل فقهي طويل يعني وكبير لا يتسع المقام لذكره. لاحظ حتى في موضوع كفارة عظمى الجماع في الصيام، لاحظ الجماع في الحج يبطل الحج،
2: يبطلونه.
0: نعم، يعني قضية في ربط عظيم جدا بين موضوع الصيام وموضوع الحج.
1: نعم. مش عارف أخ وجدي رد عليك الدكتور سلطان، بعثت لك رقم آخر. طيب شيخ حسن،
2: تفضل سيدي.
1: الله يزيد فضلك. قضية أيضا، قضية أخرى من القضايا المتعلقة في شعيرة الحج، وجود هذه الشعيرة يدل على أن الله تبارك وتعالى يحفظ هذه الأمة ما دامت متمسكة بمنهج الله، قياسا على حفظ الله لأمنا هاجر وولدها إسماعيل عليهما السلام عندما تركهما سيدنا إبراهيم عليه السلام هناك في الوادي غير ذي زرع. تفضل بدقيقة الله يكرمك.
2: يا سيد الكريم، نستذكر في هذا المقام الحديث الذي رواه الإمام البخاري منفردا به عن الإمام المسلم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما ترك سيدنا إبراهيم عليه السلام أمنا هاجر وولدها إسماعيل في مكة المكرمة في أرض قاحلة صحراء، يعني لا يوجد فيها لا ماء ولا غذاء، لا شجر ولا شيء ولا نبات. هنا تقول أمنا هاجر لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تقول له كما جاء في الحديث: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله تبارك وتعالى. قالت: رضيت بالله ربا. وفي رواية أخرى تقول فيها: آلله أمرك أن تتركنا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. لاحظ
0: نعم.
2: هذه الكلمة منها عليه السلام، لن يضيعنا،
1: وكذلك الله عز وجل لن يضيع هذه الأمة
2: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون،
1: ما دامت متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها.
2: ولذا جاءت الآية
1: نعم ستبقى محفوظة بمشيئة الله عز وجل.
2: نعم.
1: معنا الآن فضيلة الدكتور سلطان القرالة مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأوقاف.
3: أي نعم، حياكم الله.
1: حياكم الله دكتور سلطان مدير العلاقات العامة في وزارة الأوقاف. فضيلة الدكتور سلطان، هنالك دلالة لرحلة الحج على وجوب المحافظة على البيئة، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم عن مكة وحرمها: إن هذا البلد حرمه الله، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاؤها. وكلنا يعني قرأنا وسمعنا بوصية سيدنا أبي بكر لجيش أسامة: لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا راهبا في صومعة ولا تقطعوا شجرة. وهذه الشجر هو شجر الأردن، كان يقصده سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الآن وزارة الأوقاف تقوم بحملة، حملة معا لأردن أجمل، يعني هدف هذه الحملة المحافظة على البيئة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات انسجاما مع مبادرة سمو ولي العهد المعظم. والحاج يجب أن يكون نظيفا في مظهره، في جسده، في المكان الذي يذهب إليه أثناء سير الطريق، باعتبار أن الله نظيف يحب النظافة، أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، أن الله جميل يحب الجمال. اليوم انطلقت حملتكم معا لأردن أجمل في منطقة أم قيس، أليس نعم. كذلك؟ بدقيقتين ونص الله يكرمك، حدثنا عن هذه الحملة وأجواءها في منطقة أم قيس الله يكرمك.
3: دكتور علي الله يعطيك العافية، وتحياتي للإخوة الضيوف اللي عندك وحياكم الله. نحن اليوم في وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية بفضل الله تعالى بتوجيهات معالي الوزير المكرم الدكتور محمد الخلايلي وعطوفة الأمين العام الدكتور إسماعيل خطبة، اليوم نحن نحرص كل الحرص أن نضع دائما بصمة إيمانية ووطنية في وطننا الجميل. أنا أحدثك الآن في منطقة اللي هي الشمال الغربي من وطننا الجميل، أحدثك ونحن الآن مطلون على منطقة بحيرة طبرية وعلى نهر اليرموك وعلى هذا الوطن الجديد. أحدثك بعد أن قمنا بفضل الله تعالى بحملة نظافة في هذه المنطقة، المنطقة السياحية منطقة أم قيس، نحرصنا كل الحرص أن نضع لنا بصمة في هذا الموقع الجميل، وهي بصمات متكررة بفضل الله تعالى. اليوم حتى نستمر في هذه المسيرة، مسيرة نحو معا لأردن أجمل، أتينا إلى هذا الموقع الكريم، ومن هنا نحن نوجه هذه الرسالة الإيمانية والوطنية لإخوتنا وأحبتنا في هذا الوطن الجميل، أن الأردن فعلا يحتاج دائما إلى أيدي واعدة وأيدي تعمل وأيدي تبلي. هذا الوطن له حق كبير علينا في أن نمثله أجمل تمثيل ونضع لنا بصمة في هذا الوطن الجميل. نحن اليوم نتحدث في هذه المواسم وفي هذه الأشهر الحرم، ونحن مقبلون على رحلة الحج. رحلة الحج هذه من رسالتنا العملية وليست القولية لإخوتنا الحجاج كي نحافظ على بيئة نظيفة. نحن اليوم بفضل الله تعالى نمثل هذه المبادرة الملكية التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير المحبوب الحسين بن عبد الله الثاني حفظهم الله تعالى. فمن هنا أنا أقول لكل إخوتنا في هذا الوطن الجميل، معا لأردن أجمل، معا لأردن نظيف، معا لأردن أن يبقى آمنا راسخا قويا بسواعد أبنائه وبحب أبنائه لهذا الوطن الحبيب.
1: شكرا لكم فضيلة الدكتور سلطان الجرالة، مدير العلاقات العامة بوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، وقد حدثتنا من منطقة أم قيس حيث يقوم طلب الدور القرآن الكريم التابع لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، ومعهم كادر وزارة الأوقاف برئاسة عطوفة الأمين العام الدكتور إسماعيل الخطبة بتنفيذ حملة معا لأردن أجمل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والشكر والتقدير كذلك مستمعي ومتابعي الكرام لضيفي الكريمين هنا في الاستوديو، فضيلة الدكتور عايد البطوش المشرف العام للمسجد الحسيني الكبير في وسط مدينة عمان، فضيلة الشيخ حسن كريرة مستشار معالي وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية السابق. الشكر موصول لعطوفة المشرف العام على هذا البرنامج الدكتور إسماعيل فواز الخطبة. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.
4: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة، واللقاء تناول متانة العلاقات الأخوية بين المملكتين وسبل توطيدها في مختلف المجالات. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء

0: التصعيد في المنطقة ومعالجة انعكاساته الإقليمية والدولية على الأمن والاستقرار الدائمين. إصابة 4 من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. طهران تقدم إلى واشنطن عبر باكستان مقترحا جديدا للتفاوض بشأن وضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، والرئيس الأمريكي يبدي عدم رضاه عن المقترح. استشهاد 18 لبنانيا وإصابة آخرين في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات لبنانية، والجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء 9 بلدات جنوبية في النبطية فورا. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم على واجهتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل لعام 2025 تنتهي يوم غد الأحد، والضريبة تدعو المكلفين إلى تسديد المستحقات تفاديا للغرامات. وزارة الأوقاف تنفي صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة بتاريخ 14 من الشهر الحالي. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء دافية في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
2: وين هالغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
1: طبعا

0: زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم. منتجات كرم زمزم، يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول، أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
0: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم.

0: محامس ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.

يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا، من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية نرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة. مرحبا بكم شيخ عبد الله.
2: عليكم سيدي.
1: في هذا اليوم المبارك مستمعينا ومشاهدينا نكمل شرح منظومة المقدمة الجزرية، ولازلنا في باب المد. تفضل شيخ عبد الله.
3: باب المد. والمد لازم وواجب آتا، وجائز وهو وقصر ثباتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد، ساكن حالين وبالطول يمد.

0: أراد السكون وقفا مسجلا.
1: إذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، تكلمنا أن المد ينقسم إلى قسمين، المد الأصلي وهو الطبيعي والمد الفرعي. والمد الفرعي له سببان، إما السبب اللفظي أو المعنوي. احنا استثنينا السبب المعنوي، تكلمنا فقط على السبب اللفظي. أما أسباب المد الفرعي اللفظي فهما سببان، الهمز والسكون. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أسباب المد بسبب أو أنواع

0: المد بسبب الهمز، وهو المد المتصل والمد المنفصل ومد البدل. وفي هذا اليوم نتكلم عن السبب الثاني، وهو المد بسبب السكون. والسكون ينقسم إلى قسمين، سكون عارض وسكون أصلي. إذن السكون إما أن يكون لازما أي ثابتا في الوصل والوقف ولا يتغير، أو عارضا بمعنى أنه في الوصل يسقط وفي الوقف يثبت، ويكون المد بسبب هذا الوقف العارض فينتج عندنا العارض للسكون. إذن المد الفرعي بسبب السكون ينقسم إلى قسمين، السكون العارض والسكون الأصلي. والسكون العارض إذا أتى حرف المد في نهاية قبل نهاية الكلمة سكن الحرف الأخير بسبب السكون، سكن الحرف الأخير بسبب الوقف. إذا كان الحرف قبل الأخير هو حرف مد فهذا المد العارض للسكون، وإذا كان الحرف قبل الأخير حرف لين فيلحق به طبعا مد اللين العارض للسكون. إذن عندنا السكون العارض والسكون الأصلي. نبدأ أولا بالسكون العارض، وهو المد العارض للسكون. المد العارض للسكون أن يأتي حرف المد ويأتي بعده حرف متحرك بأي حركة ثم يسكن هذا الحرف الأخير بسبب الوقف، لأن العرب كما قلنا لا تبدأ بمتحرك. أول حرف في الكلمة عندما نبدأ بالجملة أول حرف يجب أن يكون متحركا، ولا تقف على ساكن ولا تقف على متحرك. إذا الآخر حرف نقف عليه لابد أن يكون ساكنا. هذا الحرف الذي وقفنا عليه إذا كان متحركا ووقفنا عليه نسكنه، لأن العرب لا تقفل على ساكن. إذا كان ما قبله حرف مد فهذا هو المد العارض للسكون، المد العارض للسكون، وهو المد بسبب السكون، وهذا السكون هو بسبب عارض. سبب تسميته بالعارض للسكون لعروض سببه وهو الوقف. أما إذا وصلت هذه الكلمة فإنك ستحرك الحرف ويكون المد هنا مد طبيعي. حكمه الجواز، حكمه الجواز، وسيأتي الكلام على الجواز بأنه هو المختلف فيه القراء في مده ومقداره. وأما مقدار المد فهو لكل القراء يجوز فيه القصر أو التوسط أو الإشباع. علة الإشباع أن هذا الحرف المد جاء بعده سكون فيشبه المد اللازم، فهنا علة الإشباع مشابهة السكون للسكون الأصلي. علة القصر بأن هذا السكون عارض فليس يعني لا يعتبر هو سكن، يعتبر سببا للمد لأنه عارض فيبقى بالقصر. وعلة التوسط أننا أخذنا بأن هذا بالسكون بأنه سبب للمد، وأنه لكنه لم يرقى إلى البد اللازم فهنا بالتوسط لأن العارض ليس كالأصلي. إذن مقداره القصر أو التوسط أو الإشباع أو هما ما نعبر عنهم بحركتين أو أربعة أو ست حركات. أعطينا الشيخ عبد الله بعض الأمثلة على المد العارض للسكون.
1: وعباد الرحمن داود الحواريين التوراة أنساني.
0: لاحظنا الشيخ عبد الله أن الكلمات التي ذكرتها أنت كانت في نهايتها حرف متحرك ثم أنت وقفت عليه فسكنته بسبب الوقف، سكن بسبب أو سكن أو سكن بسبب الوقف، لكن ما قبل هذا الحرف الأخير هو حرف مد، سواء كان هذا حرف المد ألف أو واو أو ياء، سواء كان ثابت رسما أو ملحق، كلها نفس الحكم. إذا لو كان الحرف قبل الأخير هو حرف لين وهو الواو أو الياء الساكنة ما قبلها مفتوح سيكون عندنا مد اللين العارض للسكون، وهو ما سنتحدث عنه الآن. مد اللين العارض للسكون نفس الشيء، أن يأتي حرف اللين ما قبل الأخير. طبعا مد العارض للسكون ومد اللين العارض للسكون يشترط أن يكون الحرف

0: المد أو اللين ما قبل الأخير، أما إذا كان ليس قبل الأخير فلا يكون إلا في المد العرض السكون، يكون مد طبيعي فقط. مد اللين العرض السكون سيكون إذا كان لم يكن الحرف قبل الأخير سيكون حرف لين فقط. إذا مد العرض السكون يأتي حرف اللين ويأتي بعده حرف يسكن بسبب الوقف، ثم فيكون حكمه الجواز، ومقدار مده القصر أو التوسط أو الإشباع. شرط قلنا حرف اللين أو المد اللين العرض للسكون أن يكون الحرف قبل الأخير حرف لين، وهو الواو أو الياء الساكنة المفتوح ما قبلها. سميت حروف اللين بحروف اللين لسهولة خروجها من غير كلفة ولا صعوبة. المد اللين العارض السكون أو مد اللين عموما أو حرف اللين هو حرف ساكن وهو مظهر، فنضع عليه رأس الحاء غير رأس الحاء الصغير أو الخاء غير المنقوطة. وهذا هناك فرق في الضبط ما بين حرف المد وحرف اللين. حرف المد في المد الطبيعي مثلا لا يوجد عليه شيء، لا يوجد عليه سكون، وبينما حرف اللين يوجد عليه سكون. ما الفرق بين الواو اللينة في الضبط والياء اللينة مع الواو في المد الطبيعي والياء في المد الطبيعي؟ أن المد الطبيعي ليس عليه أي حركة أو سكون، بينما في حرف المد يكون عليه سكون. إذن هذا مصطلح ضبطه، حكمه الجواز كما ذكرنا، مقدار مده القصر أو التوسط أو الإشباع. شرطه أن يكون حرف الواو والياء اللينة الساكن ما قبلها مفتوح، وأن يكون قبل الأخير. أعطينا أمثلة على مد اللين العارض للسكون شيخ عبد الله.
1: القوم، يوم، نوم، عليه، السير، شيء.
0: كل هذه الأمثلة أنت الحرف الأخير هي متحرك وقفت عليها بالسكون، ما قبلها كان حرف لين يا ساكنة أو واو ساكنة مفتوح ما قبلها. ورأينا إشارة رأس الحاء الصغير التي تدل على أن هذا الحرف ساكن مظهر. ما الفرق ما بين مد اللين العرض للسكون مد العرض للسكون؟ طبعا المد اللين العرض للسكون في الوصل هو حرف لين لا يوجد فيه مد، في الوقف مد لين عارض السكون قصر توسط إشباع. المد العارض السكون في الوصل هو حرف مد طبيعي، في الوقف عارض السكون قصر توسط إشباع. طبعا إذا من آداب القراءة أنك تلتزم بمقدار المد، والمد في نظيره كمثله. إذا قرأت في البداية المد العارض السكون بالقصر تستمر بالقراءة بالقصر، بالتوسط بالتوسط، إشباع إشباع. ولا يعني ليس من الجمال أن الآية الأولى تقرأها بالإشباع، الثاني بالقصر، الثالثة بالإشباع، بعدها بالتوسط. لا، تثبت المقدار المد. وسيأتي معنا في مراتب المدود أن حرف أو أن المد العارض السكون هو أقوى من اللين العارض السكون، فيجب أن يكون مد العارض للسكون مثل اللين العارض أو أكثر، واللين العارض للسكون يجب أن يكون مثل العارض للسكون أو أقل. إنما لا يجوز أن نزيد في حرف المقدار، يعني لا نقرأ اللين العارض للسكون ستة ونقصر مثلا أو نوسط العارض للسكون كما سيأتي معنا في الدرس القادم. إذن هناك، وطبعا من المعروف أن من الفروق بين اللين حرف المد وحرف اللين المخرج، هذا حرف المد يخرج من الجوف، واللين يخرج مثلا الواو من الشفتين والياء من وسط اللسان. طبعا هناك فرق بالمخرج، وهناك فرق بالصفة، وهناك فرق بمقدار المدود وقوة المدود ومصطلح الضبط. إذا قلنا مستمعينا ومشاهدين الكرام أن المد بسبب السكون ينقسم إلى قسمين، السكون العارض والسكون الأصلي. نأتي إلى السكون الأصلي. السكون الأصلي وهو السكون اللازم، يعني هو

ثابت وصل في الوصل وفي الوقف. لما تكلمنا عن العارض، هو العارض هذا ثابت في الوقف فقط، بينما السكون الأصلي أو السكون اللازم هو لا لازم

0: الكلمي والحرفي. إذن هذا السكون الأصلي الثابت في الوصل وفي الوقف يكون إما يكون في كلمة وهو المد اللازم الكلمي، وإما يكون في حرف وهو المد اللازم الحرفي. كلاهما ينقسم إلى قسمين، مثقل ومخفف. ولذلك قال الشيخ الجمزوري، أعطينا شيخ.
1: ولازم إن السكون أصيلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا.
0: إذن متى يكون لازما؟ إذا السكون أصل في الوصل والوقف، ويكون نقرأه بالتطويل. المد اللازم الكلمي ينقسم إلى قسمين، لازم كلمي مثقل ولازم كلمي مخفف. وفي هذا قال الشيخ الجمزوري:
1: فإن بكلمات سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي واقع.
0: إذن إذا جاء حرف المد مع حرف ساكن في كلمة فهو كلمي وقع، يعني يقع في كلمة، فهذا المد اللازم الكلمي يكون حرف السكون والمد في كلمة. ضابطه أن يقع المد اللازم الكلمي في كلمة. ينقسم كما قلنا إلى قسمين، كلمي مثقل وكلمي مخفف. أولا نأتي إلى المد اللازم الكلمي المثقل، وهو وضابطه أن يقع حرف المد وبعده حرف ساكن أصلي ثابت في الحالين في الوصل والوقف في كلمة، وأن يكون هذا الحرف الساكن مضغم فيما بعده، يعني الحرف يكون حرف ساكن ويضغم فيما بعده يكون مشددا يعني. فهنا صار عندنا مد لازم كلمي مثقل. سمي لازما للزوم سببه وهو السكون في حالتي الوصل والوقف، أو للزوم مده مقدارا واحدا مشبعا عند كل القراء. سمي كلميا لأنه يقع في كلمة، و يعني الحرف المد والساكن تكون في كلمة. سمي مثقلا لأن ما بعد حرف المد مضغم فيما بعده، لأنه مشدد فهو مثقل، لأن الحرف المشدد يكون ساكن ومتحرك يضغمان معا فيشددان. حكمه اللزوم، وكما سيأتي معنا أن لما يكون المد حكمه اللزوم يكون القراء قد اتفقوا عليه على مده وعلى مقداره. اتفق القراء على مده يعني مدا زائدا عن المد الطبيعي، وعلى مقداره وهو الإشباع 6 حركات. مقداره طبعا الإشباع 6 حركات لكل القراء. أعطينا بعض الأمثلة شيخ عبد الله على المد اللازم الكلمي المثقل.
1: الضالين صواف الحاقة.
0: نعم، إذن هنا جاء حرف المد وجاء بعده ساكن، وهذا الساكن مضغم في ما بعده، وإشارة الإضغام الشدة. علة إشباعه يعني حرف المد، عند العرب إذا التقى ساكنان يكون فيه عسر النطق، فإذا كان في كلمتين يحذف الحرف المد، لكن إذا كان في كلمة واحدة لا نستطيع حذف المد، فبدل الحذف نحركه. هو التقى ساكنين في كلمتين، إما إذا كان حرف المد يحذف وإذا كان غير حرف المد يحرك. هنا في كلمة واحدة لا نحذفه ولا نستطيع أن نحركه، ولذلك بدل الحركة يعني للساكن الأول بدل الحركة نمده. ولذلك أحيانا بعض العلماء يسمونه مد العدل، يعني المد عدل أو يعدل الحركة، المد يعدل الحركة، وهذا المد يقوي الساكن الأول عند ملاقاة الساكن الثاني. إذن علة إشباع حرف المد بسبب عسر النطق لالتقاء الساكنين، فالمد نظير الحركة. ولذلك قال الشيخ أبو مزاحم موسى بن عبيد الله الخاقان ابن خاقان الخاقاني:
1: وإن حرف لين كان من قبل مدغام كآخر ما في الحمد فامدده واستاجر، مددت لأن الساكنين تلاقيا فصار كتحريك كذا قال ذو الخبر.
0: طيب إذن هو قال الخ

0: مطابقان في رأيته. إذا جاء حرف لين، حرف يعني مد، وبعده ساكن مدغم مثقل مثل الضالين، نمد الساكن الأول، مددت لأن ساكنين تلاقيا عند التقاء ساكنين في كلمة، فنمد الأول. هذا المد يعدل الحركة فصار كتحريك، كأننا نحرك الحرف الأول. قم الليلة، كأننا حركنا الساكن الأول. فهذا المد الزائد عن المد الطبيعي صار فصار كتحريك، كذا قال أصحاب الخبرة. إذن صار عندنا المد بسبب السكون الأصلي ينقسم إلى قسمين، كلمي وحرفي. الكلمي ينقسم إلى قسمين، مثقل إذا كان مع بعد حرف المد، مدغم إذا لم يكن بعد حرف المد مدغم فيكون مخفف، وهذا هو القسم الثاني، المد اللازم الكلمي المخفف. ضابطه أن يقع بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصليا وليس مضغما، هو في الكلمة لم يقع إلا مضغم أو مظهر، في الحروف وقع مضغم ومظهر ومخفى، في الكلمة لا، مظهر أو مضغم. أن يقع بعد حرف المد حرف ساكن سكون أصلي مظهر، ولم يقع في المخفف إلا في كلمة واحدة مكرر مرتين في سورة يوسف. أعطينا يا شيخ عبد الله الكلمة،
1: سورة يونس،
0: يونس في سورة يونس في آية 51 و 91 يونس.
2: الآن،
0: نعم، هذه مكررة مرتين وليس في القرآن غيرها. وهذا المد هو أصلا كما سيأتي معنا هو مد فرق، وفيه وجهان، الإبدال والتسهيل. حال الإبدال يلحق بالمد اللازم الكلمي المخفف، لأن همزة الاستفهام دخلت على همزة همزة الوصل في كلمة، هذه همزة الوصل لا تحذف الآن، إنما يكون فيها تثبت، طبعا يكون بعدها حرف لام هو حرف ساكن مظهر، يكون فيها مد لازم كلمي مخفف لأن اللام مظهرة. سمي كلميا لوجوده وجود حرف المد مع الساكن المظهر في كلمة، وسمي مخفف لأن ما بعد الألف هنا حرف اللام المظهر مخففا أي ليس مثقلا وليس مشددا. حكمه اللزوم كما قلنا، لأنه القراء اتفقوا على مده ومقداره حال الإبدال. طبعا مقداره الإشباع ست حركات، قال الشيخ الجمزوري رحمه الله تعالى:
2: كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما.
0: لما تكلم الجمزوري رحمه الله تعالى عن المد اللازم الكلمي، هو المد اللازم الكلمي والحرفي، قال كلاهما يعني المد اللازم الحرفي والكلمي، كلاهما إما مثقل وإما مخفف، كلاهما مثقل بشرط أن يدغما، وإذا لم يدغم مخفف كل إذا لم يدغما، سواء كان في حرف أو في كلمة، إذا لم يدغم فهو مخفف. إذن مستمعينا ومشاهدين الكرام، قلنا أن المد اللازم الأصلي أو إما يكون في كلمة وإما يكون في حرف، تكلمنا عن إذا كان في كلمة، نأتي الآن إلى المد اللازم الحرفي. المد اللازم الحرفي يكون في الحروف، وهذه الحروف هي الحروف الواقعة في فواتح السور. عندنا بعض السور، عندنا بعض السور عددها 29 سورة وقعت فيها حروف، هذه الحروف نسميها الحروف المقطعة، إما يكون حرف أو حرفين أو أكثر، وهذه الحروف عددها 14 حرفا. إذن المد اللازم الحرفي هو ما كان في يقع في حروف فواتح السور. حروف فواتح السور تقع في 29 سورة، عدد هذه الحروف 14 حرف، وهذه الحروف مجموعة في نص حكيم له سر قاطع. وهذه الحروف تنقسم إلى أربعة أقسام، تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول نوع من هذه الحروف يمد مدا لازما، وهو المد اللازم الحرفي بنوعيه المثقل والمخفف. إذا النوع يمد مدا لازما مشبعا، وهو سبعة أحرف سنقص لكم، مجموعة في سنقص لكم. أعطينا شيخ عبد الله مثال:
2: صاد.

نعم، النوع الثاني نوع ملحق بمد التمكين، هو حرف ثلاثي ملحق بمد التمكين لأن وسطه حرف القسم الثاني حرف ثلاثي ملحق بمد اللين لأن وسطه حرف لين، وسطه الحرف الثاني وحرف لين، وهو الياء فقط ما كلمة أو حرف واحد والياء مفتوح ما قبلها، يلحق بمد اللين وإن كان السكون فيه سكونا لازما، وهو العين في فتحتي الشورى أو مريم والشورى، فتحتي مريم والشورى، وهذا يمد في مده وجهان، الإشباع وهو المقدم والتوسط. علة الإشباع أن حرف اللين وهو مساوي حرف المد جاء بعده حرف ساكن فهو يلحق بالمد اللازم ومد ست حركات. علة التوسط أن هذا حرف المد، أن حرف اللين انحطاط حرف اللين انحطاط مرتبة حرف اللين عن حرف المد، فهو ليس كحرف المد إنما أقل فيكون حكمه التوسط. طبعا في بعض الطرق وبعض القراءات يكون فيه القصر، وعلة القصر أن هذا ليس حرف مد وإنما لين، علة القصر أن هذا حرف لين لا يمد ولا يشبع، علة الإشباع إلحاق حرف اللين بحرف المد، علة التوسط انحطاط مرتبة حرف اللين عن حرف المد، فهو التوسط أربع حركات. أعطينا الشيخ عبد الله فاتحة مريم والشورى.

0: نعم قلنا الطول مقدم، الطول في الضلاء أو والطول أخص، يعني الإشباع مقدم. أعطينا فاتحة الشورى ثم أعطينا الوجه الثاني التوسط.
1: عين سين قاف.
0: طيب أعطينا التوسط فيهما.

0: صاد عين سين قاف.
1: نعم، مع ملاحظة أن عين آخرها نون، النون مع السين إخفاء، والغنة بمقدار حركتين، والغنة تكون مرققة، ثم السين آخرها نون بعدها قاف أيضا إخفاء، والغنة مقدار حركتين، لكن الغنة هنا مفخمة. أعطينا التوسط شيخ عبد الله مع الغنة الأولى والغنة الثانية، ونلاحظ أن كلا الغنة مقدار حركتين، بس الأولى مخففة والثانية
0: نعم.
1: مفخمة.
0: كافها يا عين صاد.
1: أعطينا عين سين قاف، الأولى غنة الأولى مع السين مرققة، والغنة مع القاف مفخمة.
0: عين سين قاف.
1: جيد، عين في غنة حركتين، عين سين قاف، عيدها أسمع.
0: عين سين قاف.
1: إذا مستمعينا الكرام، الحروف المقطعة في بدايات السور 14 حرفا تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول حرف ثلاثي يمد مدا لازما، ومجموع فيه سنقص لكم وسيأتي التفصيل عنه بعد قليل. حرف ثلاثي وسطه حرف لين وهو العين، يمد له وجهان، الإشباع 6 حركات والتوسط 4 حركات. النوع الثاني حرف ثنائي ويمد مدا طبيعيا، مجموع في كلمتي حي طهر، حي طهر، فهو مد حرفي لأنه في حرف هذا طبيعي في حروف فاتح السور، هو مد طبيعي ولكن لأنه في حروف المقطعة سمينا مد حرفي طبيعي. أعطينا أمثلة عليه.

0: طه.
1: إذن الطاء حرف ثنائي والهاء حرف ثنائي، كلاهما يمد مد طبيعي. القسم الرابع والأخير هو حرف ثلاثي وهو الألف، ألف همزة لام فاء، حرف ثلاثي، لكن اللام الذي في وسطه ليس حرف مد فلا يمد، حرف ثلاثي وسطه لام، يعني ليس وسطه ليس حرف مد فهو لا مد فيه. القسم الثالث هو لا مد فيه، لماذا لا مد فيه؟ لأنه حرف ثلاثي ووسطه ليس حرف مد. أعطينا أمثلة عليه.
0: ألف

0: تمام، إذن هذه أقسام فتح الصور. سنأتي الآن إلى باختصار شديد إلى المد الحرفي اللازم المثقل والمخفف، ثم نستكمل درس المدود في الدرس القادم. إذن المد اللازم ينقسم إلى قسمين، كلمي وحرفي. الحرفي ينقسم إلى قسمين، حرفي مثقل وحرفي مخفف. المد اللازم الحرفي المثقل ضابطه أن يقع حرف المد وبعده ساكن سكون أصلي في الحروف الفواتح السور، لكن هذا الساكن يكون مضغم فيما بعده يعني مشدد، ويشترط طبعا أن يكون هو ثلاثي حرف، هو هجاؤه من ثلاثة أحرف. سمي حرفيا لوقوع الساكن الأصلي وبعده حرف المد في حروف المقطعة، أن يكون حرف المد وبعده ساكن أصلي في الحروف المقطعة. سمي مثقلا لأن هذا الحرف الساكن الذي بعد حرف المد مضغم فيما بعده. سمي لازما للزوم سببه ولزوم مقداره. حكمه اللزوم، وهو ما اتفق القراء على مده ومقداره. أعطينا، هو يقع في حرفين ترى، السين واللام. أعطينا مثال.
1: طاسين ألف لام ميم.
0: إذن شيخ عبد الله، المد اللازم الكلمي، المد اللازم الحرفي المثقل لا يكون إلا في السين، ولا يكون إلا في فتحتي القصص والشعراء فقط، الشعراء والقصص، طاسين ميم موجودة في الشعراء والقصص، وألف لام ميم اللي هي يعني ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، كما في سورة البقرة وآل عمران والأعراف والرعد. إذن هذه ألف لام يكون بعدها ميم، ولو بعدها زيادة راء أو فقط. هذه المد اللازم الكلمي، المد اللازم الحرفي المثقل في السين وفي اللام. وذلك قال الشيخ الجمزوري:
1: واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمن انحصر، يجمعها حروف كم عسى النقص، وعين ذو وجهين والطول أخص. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قاد حصر، ويجمع الفواتيح الأربع عشر، صله سحيرا من قاطع كذا اشتهر.
0: يبقى علينا المد اللازم الحرفي المخفف، ضابطه أن يقع حرف المد في الحروف المقطعة في فواتح السور وبعده ساكن، ولكن هذا الساكن لا يكون مضغما فيما بعده، قد يكون مخفي وقد يكون مخفى وقد يكون مظهر. طبعا حروفه يعني هذا الحرف المد حروف هو مكون من ثلاثة أحرف من سنقص لكم. سمي حرفيا لوقوعه في الحروف الفواتح السور المقطعة، وسمي مخففا لكون الساكن ليس مضغما فيما بعده. مقداره ست حركات وحكمه اللزوم. أعطينا شيخ عبد الله.

0: السين مع القاف مخفى، والقاف مع ما بعدها مظهر، كلاهما مخفف.
1: طاسين، تلك آيات.
0: سين مظهر، وإذا وصلنا مخفى.
1: ألف لام را.
0: إذن هذا مستمعينا ومشاهدين الكرام المد اللازم الحرفي المخفف. سنعود في الدرس القادم ونكمل كامل درس المد، ونعيد الكلام على المد اللازم بشكل سريع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا، الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل الله

بسم الله الرحمن الرحيم.

مثله

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل المنزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
3: غيب وذل طائف لا يغيب،
2: نوافذ دينية.
3: أغيب وذل طائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.
3: ومن لي

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الكرام، نحييكم في هذا اللقاء الطيب والمبارك، ونرحب بكم في برنامج نوافذ دينية، حيث حديثنا ما زال عن أنوار وإشراقات سورة الفرقان والحديث عن صفات عباد الرحمن. فتعالوا بنا مستمعينا إلى الكلم الطيب.

0: إخوتي الكرام، نحمد الله الذي رب عباده بالقرآن فزكى به نفوسا وأحيا به قلوبا وصنع من آياته أناسا لا تغريهم الدنيا ولا تزلقهم الأهواء. مستمعين، آيات سورة الفرقان والتي ما زلنا نقف مع أنوارها ونعيش مع صفات عباد الرحمن، هذه الصفات لا نعدها فقط ولا معاني نمر عليها مرورا عابرا، بل هي معالم طريق وملامح إنسان وصورة قلب صنعه الله على عين هدايته. ومع ختام سورة الفرقان نقف أمام نموذج لا يرتفع بالصوت ولا يستعرض في المشهد، ولكنه يمشي هونا ويسكن قلبه إلى الله ويبيت لربه بين سجود وقيام. هؤلاء هم عباد الرحمن، هم ليسوا خيالا يروى بل طريق يسلك ودعوة تنادي كل قلب أراد أن يكون قريبا من الله. مستمعينا الكرام، نتابع معا إشراقات النهايات في سورة الفرقان مع فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور وأهلا بكم.
1: حياكم الله أختي الكريمة، ومرحبا بكم وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
0: اللهم آمين. دكتور مرزوق، تحدثنا في حلقات سابقة عن سورة الفرقان حتى وصلنا إلى صفات عباد الرحمن. في الحلقة السابقة تحدثنا عن جزء من هذه الصفات، وصلنا إلى الآية 72، وهنا فضيلة الدكتور سأسأل سؤالا واقعيا، وذلك بعد المرور على هذه الآية والتي تتحدث عن الزور وشهادة الزور. لو قارنا وطبقنا هذه الآية على واقعنا الذي نعيش، ونحن نعيش في عالم ممتلئ بالزور، فكيف لا نشهده ونحن نراه كل يوم؟ تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأحبابه ووراثه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فأحييكم أختي الكريمة ومستمعينا الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام دكتور.
1: سورة الفرقان من السور المكية التي امتلأت بتوجيهات الله عز وجل وبالأنوار التي يقذفها في قلوب عباده بكثير من القيم والمبادئ والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا إنها فرقان تفرق بين الحق والباطل، بين الضلال والهدى، بين الضياء والظلمة. هذه الآية التي نقف على أعتابها ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتفيأ ظلالها، هي قوله سبحانه وتعالى عن عباده الصادقين المخلصين الذين نسبهم إليه قائلا وعباد الرحمن. من صفاتهم أن الله عز وجل قال عنهم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه الآية على قلة عدد كلماتها إلا أنها تصلح أن تكون للإنسان منهج حياة. هذا الزور الذي هو تحسين الشيء من التزوير ووضعه بغير يعني حقه وصفته، وهو من الميل والانحراف. هذا الزور الذي قد يكون في الأقوال وقد يكون في الأفعال، عباد الرحمن مبرؤون من هذا الكلام ومن هذا الفعل. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، اللغو هو الذي لا خير فيه من قول أو فعل، حالهم إذا مروا وشهدوا وحضروا مجلسا يكثر فيه من الكلام المائل، الكلام المنحرف، الكلام الذي لا فائدة فيه في الدنيا ولا في الآخرة، فشأنهم أنهم لا يحضرون هذه المجالس. وهذا هو المعنى الأول الذي يغيب عن كثير من الناس. كثير من الناس إذا سمع هذه الآية ظن أن معناها منحصر فقط في أن تحلف يمينا كاذبا، هذا معنى صحيح وموجود في الآية، لكن الآية تغذينا بمعنى آخر ذكره المفسرون. قالوا من صفات عباد الرحمن أنهم لا يحضرون مجالس الزور، لا يشهدون الزور، أي لا يجلسون في مجالس الزور والبهتان والافتراء والكذب. وأما المعنى الآخر أنهم لا يشهدون شهادة زور وكذب يأخذون بها أو يقطعون بها حقوق العباد إلى آخرين، إما طمعا في مال أو تقربا لقربة أو يعني جشعا أو كراهية وحقدا وحسدا. حال المؤمنين الصادقين أنهم إذا مروا بمثل هذه المجالس أو دعوا إلى مثل هذه الأيمان أنهم يعرضون عنها، مروا كراما أي أعرضوا عنها إكراما لأنفسهم وصونا لكرامتهم وحفاظا على دينهم ومروءتهم. الله عز وجل قال وإذا مروا باللغو، هم لم يقصدون مجالس اللغو وإنما مروا بها مصادفة وليس قصدا، لأن شهادة الزور هي من أكبر الكبائر. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فكان النبي متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم حتى يلفت النظر أن الحال سيتغير وأن الكلام القادم خطير جدا، لن يكون أخطر ولا أعظم من الإشراك وعقوق الوالدين، لأن الإشراك وعقوق الوالدين يمجها أصحاب الفطر السليمة جميعهم، لكن شهادة الزور قد يقع فيها الكثير. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير هيئته وأن يأتي بكلام يلفت للسامع أن هذا الأمر جلل، أن هذا الأمر خطير. قال الراوي فكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا يا ليته سكت. صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الشهادات التي قد توجد في المحاكم، قد توجد في الأسواق، قد توجد في المجتمعات، قد توجد في الأسر وفي البيوت، الله عز وجل حذرنا منها على لسان نبيه. فقال صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه الكاذبة لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وفي رواية من اقتطع مال مسلم بيمين كاذبة فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا فيما يا رسول الله، يعني ما هي الكمية التي توصل إلى هذا الحد؟ قال ولو كان عودا من سواك أو قضيبا من أراك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالزور مصيبة وكبيرة وجريمة في حق الإنسان في حق المجتمع، انذرنا منها ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم.
0: إذن دكتور المسألة ليست في الرؤية بل في التورط، لذلك أنت هنا تفرق بين الزور قولا وبين أن يكون نمط حياة. بمداخلة بسيطة، كيف يصبح المؤمن مارا كريما لا يتلوث بالباطل والزور هو نمط من أنماط الكذب؟ وكثير منا ربط الزور أنه بالشهادات بالمحاكم كما ذكرت وبمكان مخصص له، ولا يعرف أن هذا الزور ممكن أن يكون بأي مجلس يكون هو فيه ويكون في نوع من الكذب ومن تلفيق الاتهامات. تفضل.
1: هي معطوفة على قول الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
0: جميل.
1: ومربوطة بقول الله سبحانه وتعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الإنسان قد يصل إلى مجلس يجد فيه هذا اللغط ويجد فيه هذا المنكر ويجد فيه هذا الزور، واجبه إن صدق في علاقته مع الله عز وجل أن يجاهد نفسه بترك هذا المجلس وأن يذهب إلى مجلس آخر يبقيه على وده مع الله عز وجل.

0: وجل وعلى علاقته الصادقة الصافية مع ربنا سبحانه وتعالى، وأن لا يلوث سمعه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
1: نعم، وكأن الآية هذه الكريمة تتحدث عن صدق الطريق في زمن الزيف. بارك الله فيكم يا دكتور، أذهب وإياكم والمستمعين إلى الآية 73، ودعني أكون صريحة يا دكتور في الطرح سؤال عن الحس القلبي مع القرآن. نحن نسمع القرآن كثيرا، لكن لماذا لا نتغير؟ قريبين من القرآن لكن بعيدين عن تأثيره. نود بيان الفرق بين من يسمع القرآن ومن يتلقى القرآن، تفضل.
0: هذه الآية يقول الله عز وجل فيها وهو أصدق القائلين: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هذه الآية الله عز وجل فرق فيها بين من يسمع القرآن وبين من يتلقى القرآن، بين فيها أن صفات عباد الرحمن أنهم سريعوا الاستجابة والتأثر والتذكر، لديهم قوة في العاطفة، أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم، وهنا المقصود بآيات ربهم القرآن كله وما اشتمل عليه من عظات وهدايات، حالهم إذا ذكروا بآيات الله بالوعظ وبالإرشاد وبأحكام الله وبالأخلاق التي أرادها الله من المسلم في القرآن، أكبوا على سماع آيات ربهم المشتملة على الوعظ والثواب والعقاب، أكبوا على ذلك بآذان واعية وعيون مبصرة فيها إثبات أنهم يخرون للأذقان سجدا، لا ينصرفون بقلوبهم عن كلام الله عز وجل. كيف ينصرف المسلم عن كلام الله والله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا القرآن الله عز وجل جعله نورا، إذا استقر في قلب الإنسان غير حاله إلى أحسن حال، ولكن إذا استمعه بأذنيه ولم ينزل إلى قلبه ما استفاد منه إلا بعدا رب حامل للقرآن والقرآن يلعنه. الأصل في المسلم أن يتلقى هذا القرآن بتلق صحيح وبقبول حسن، فتقبلها ربها بقبول حسن، والأصل فينا أن نتقبل آيات الله بقبول حسن، أن نشعر أنفسنا بالحاجة الماسة إلى الضعف والاستكانة والطلب من الله أن يفهمنا الله عز وجل ماذا يريد منا في كتابه. القرآن رسالة الله وكلام الله وتوجيه الله عز وجل للإنسان. الله عز وجل ينأى بكتابه وببركة كتابه عن قلب غافل لاهن، الله عز وجل يريد قلبا متجها إليه مهما قلت حيلة هذا الإنسان وقلت إمكانياته، فإنه بصدقه بالتوجه إلى الله، الله عز وجل يفقهه في دينه ويفتح عليه فتوح العارفين الصادقين المتبصرين بآيات رب العالمين.
1: نعم، إذن هنالك فرق كما يقول العلماء يا دكتور بين أن يمر القرآن عليك وأن تمر أنت فيه، وهذا ما يؤكده العلماء ومنهم الدكتور راتب النابلسي في أن التفاعل مع القرآن هو معيار الإيمان الحقيقي، وأنت ما أكدت عليه من خلال شرحك والأنوار والإشراقات التي ذكرت.
0: قالوا: نعم، لا تقل لي أين وصلت بالقرآن، ولكن قل لي أين وصل بك القرآن.
1: جميل. نعم. وهنا لفتة عظيمة، بعد كل هذا السمو يأتي الدعاء الأسري في الآية 74، والذي سماه العلماء الأسرة في ميزان الفرقان. سؤالي دكتور مرزوق، لماذا الختام لعباد الرحمن بصفاتهم بالدعاء للأسرة؟ كيف يرى العلماء أن هذا الدعاء انتقال من صلاح الفرد إلى صلاح المجتمع، وأن ترى أبنائك في الجنة هذه ليست أمنية بل مشروع حياة، تفضل.
0: من طبيعة الإنسان وفطرة الإنسان التي خلقه الله عز وجل عليها أنه محب لأسرته، إيجابي معها، يريد لها الخير، فإن أبناءنا وبناتنا ما هم إلا أعمار جديدة وهبنا الله عز وجل إياها، فما نقص علينا من عمل أو من طموح أو من هدف يستطيع الإنسان أن يكمله بأبنائه، وأبناؤه يكملونه بأبنائهم، فتستمر هذه المسيرة المعطاءة الطيبة المباركة، الأعمار محدودة لكننا نستطيع

0: القول أن الأبناء امتداد لهذا العمر، فإن الولد من كسب أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنظر الدقيق والعميق في كتاب الله عز وجل نجد أن هذا دأب وشأن الأنبياء والصالحين، الدعاء لأبنائهم والدعاء لأسرهم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا الذي ذكره الله عز وجل لعباد الرحمن في هذه السورة المباركة، يتوجهون إلى الله أن يهبهم، فالواهب والمعطي والمتفضل هو الله عز وجل، أن يعطينا من أبنائنا ومن أزواجنا ما تقر به العيون وتسر به النفوس وتنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب، لأن صلاح الأبناء أمر يعكس خيرا عظيما على قلب الوالد. والأسرة هي المجتمع الصغير، ومجموع هذه الأسر هو المجتمع، ومجموع هذه المجتمعات هي الدنيا بأسرها. فقالوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي اجعلنا قريري الأعين بأبنائنا وبزوجاتنا، واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا قدوة وأسوة للمتقين الذين يقتدون بأقوالنا الطيبة وبأعمالنا الصالحة. فإن الإنسان لا يمكن أن يسعد إذا كان يعني غير سعيد في بيته، ولا يمكن أن يشقى مهما واجه من صعوبات الحياة وهو يجد بيتا وملاذا آمنا تماما كتلك الأسرة المباركة التي تشكلت في بداية هذا الدين الإسلامي، وهي أسرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المكونة من شخصه وجنابه الشريف ومن زوجه المباركة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كانت هذه الأسرة لبنة قوية انبثق من هذا الرجل المبارك صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المرأة المباركة دين عظيم ما زال يستمر في انتشار مبارك حتى تقوم الساعة بأمر الله عز وجل.
1: بارك الله فيكم. ليأتي بعد ذلك الخطاب أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. هنا الغرفة وهي كناية عن الجنة، وبما صبروا صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. هنا يا دكتور نجد أن الجزاء هو الغرفة، لماذا كان الجزاء غرفة؟ كيف يربط العلماء بين الرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة؟ وما الفرق بين التقسيمات هذه في الجنة، جنات عدن، الغرفة، الفردوس؟ تفضل.
0: هذا التنوع وهذا التشويق هو أحد أساليب الترغيب التي تدفع المسلم إلى المزيد من العمل وإلى المزيد من الصبر حتى ينال هذه الدرجات. قالوا الجنة درجات والنار دركات، نعوذ بالله من النار،
1: نعوذ بالله من هنا.
0: هؤلاء عباد الرحمن، الله عز وجل قال عنهم وعن أمثالهم ليسوا فئة مخصوصة بزمن، بل أولئك يجزون الغرفة، يجازيهم الله عز وجل الغرفة بما صبروا، ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها، وهذه من أجمل النعم الخلود فيها، حسنت مستقرا ومقاما. الغرفة هي كل بناء مرتفع في اللغة العربية، تجمع على غرف وغرفات. الله عز وجل قال لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وقال الله في آية أخرى وهم في الغرفات آمنون، أي أعلى منازل الجنة هي الغرفة، أو الجنة نفسها، الجنة نفسها يقال لها الغرفة، أو جنسها الصادق بغرف كثيرة. لذلك يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، أو ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا التنوع وهذا البيان الإلهي العظيم لهذه الدرجات ما هو إلا حافز للصبر، يجزون الغرفة بما صبروا. الله عز وجل يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين على الله والصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله جزاؤه الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: بارك الله فيكم يا دكتور. وأذهب وإياكم إلى الآية 77، الحديث عن قيمة الإنسان عند الله. هل قيمة الإنسان عند الله يا دكتور تقاس بدعائه؟ وذلك في الآية الكريمة في قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. حقيقة هذه الآية استعرضتها في برنامج أذن خير في حلقة السابقة، وتحدثنا عن قيمة هذه الآية وعن معناها وربطناها بخطابات القرآن الموجهة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. السورة بدأت هنا بالفرقان وانتهت بالافتقار، ما أنوار هذه الآيات يا دكتور؟ بارك الله فيكم.
0: وفيكم بارك الله. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها النبي الكريم ويا أيها الرسول الأمين، قل ما يعبأ، ويعبأ بمعنى يبالي،
1: نعم،
0: مأخوذة من العبء وهو الثقل يجمع على أعباء.
1: نعم.
0: ما يعبأ هي ماء استفهام ويمكن أن تكون نافية، والمعنى أي عبء يعبأ بكم ربي، أي مبالاة يبالي بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا الخطاب للمؤمنين أو لجميع الناس؟
1: نعم.
0: قوله سبحانه وتعالى فقد كذبتم هذه خاصة في الكافرين. من أنوار هذه الآية قال العلماء أن معناها قل يا أيها الرسول الكريم للمؤمنين أو للناس جميعا، أي اعتداد لكم عند ربكم لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم له عز وجل، فدعاؤكم هنا بمعنى العبادة.
1: نعم.
0: والله عز وجل يقول في آيات كثيرة وبين فيها أن الدعاء هو العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقبلها قال الله سبحانه وتعالى طلب من عباده أن يدعوه.
1: نعم.
0: وقيل أيضا ولولا إخلاصكم العبادة له لما اعتد بكم سبحانه وتعالى. ثم انتقل الخطاب بعد ذلك إلى الكافرين، فقد كذبتم أيها الكافرون فسوف يكون جزاء التكذيب لزاما، أي عذابا دائما ملازما لكم لما فعلتموه بعدم استجابتكم وإخلاصكم وطاعتكم لله سبحانه وتعالى. أستطيع أن أختصر هذا القول الطويل بجملة قصيرة، هي المعنى المكانة للعبد عند الله سبحانه وتعالى بمقدار عبادته لربه، وليس لمعنى آخر، ليس بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه علاقة نسب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولكن العلاقة بين العبد وبين الله هي علاقة التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنا المقصود بالآية أن قيمة الإنسان وشأن الإنسان عند الله بمقدار ما عبد ربه ودعا ربه وارتبط بربه سبحانه وتعالى حتى يكون له شأنه الخاص عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة.
1: نعم نعم. وكأنك هنا يا دكتور في آخر آية في هذه السورة قد عطفتها على بداية نفس السورة في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لتدلل على أن هذا الدعاء كان عبارة عن اعتراف بالافتقار.
0: نعم بارك الله فيك.
1: نعم. ونختم الحلقة بالربط لنهاية السورة مع بدايات سورة الشعراء. فبعد أن صاغت سورة الفرقان النموذج الناجح والناجي، تأتي سورة الشعراء لتعرض مسيرة الدعوة والصراع. سؤالي يا دكتور في ختام هذه الحلقة، كيف نربط بين النهاية في الفرقان مع البداية بالشعراء؟ تفضل.
0: بارك الله فيكم. هذه السورة المباركة ختمت ببيان استمرار التكذيب والتهديد للكفار، ففي حين أن سورة الفرقان تختتم بوعيد المكذبين وأنه سوف يكون لزاما، أي لازما مستقرا، تأتي سورة الشعراء بعدها ببيان إعراض واستخفاف المشركون بهذا الدين وبهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. سورة الشعراء تعتبر تفصيلا لقصص الأنبياء التي أشير إليها إجمالا في سورة الفرقان، حتى تتم يعني يتم عرض هذا المشهد وهذه النماذج للمكذبين.
1: نعم.
0: الله عز وجل يقول في سورة الفرقان في آخرها فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، ويقول في سورة الشعراء في أولها فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الله عز وجل يقول في سورة الفرقان في آخرها بيان أصناف البشر، فتكلم عن عباد الرحمن في الآيات التي قرأناها. فتأتي سورة الشعراء بعدها لتركز المقدمة فيها على المكذبين. هنالك ختمت الفرقان بعباد الرحمن، تأتي الشعراء لتأتي بأصناف المكذبين ليكتمل مشهد أصناف الناس بشكل متتابع، أهل الإيمان وأهل الكفر. التفصيل جاء في سورة الفرقان بعد الإجمال، قصص الفرقان جاء مجملا، لكن الشعراء جاءت بتفصيل قصص موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لبيان أن موقف الكفار واحد عبر القرون وهو التكذيب. أختم بأن سورة الفرقان جاءت لتثبت النبي صلى الله عليه وسلم من خلال بيان تحديات الدعوة التي مارسها صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي في الشعراء المواساة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من حزنه على عدم إيمانهم، هناك ثبته وهنا يواسيه، فقال الله عز وجل في سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، حقا إنه كلام الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
1: نعم، وكأن الرسالة هنا يا دكتور: كن من عباد الرحمن أولا، ثم سر في طريق الأنبياء ثانيا. وأنت قد فصلت لنا سبب النزول وبينت لنا طريقة عرض قصص الأنبياء في سورة الشعراء، بارك الله فيكم يا دكتور.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا جزا.
1: إخوتي الكرام، وبعد أن رأينا معا ملامح عباد الرحمن وتتبعنا الخطوات في الأرض وسجودهم في الليل ونقاء قلوبهم في السر والعلن، نجد أن السورة لم تختم بوصفهم، بل رفعهم إلى مقام أعلى، مقام الدعاء، والذي هو الغاية وليس الوسيلة. فكأن الطريق كله ينتهي هنا عند باب الله، حيث لا يبقى للعبد إلا افتقاره، هناك تسقط كل القوى ويبقى الدعاء، وهناك يقاس الإنسان لا بما يملك بل بما يسأل. فاللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا دعوك أجبتهم، وإذا وقفوا ببابك لم تردهم. الدكتور مرزوق الشرفات، طيب الله أنفاسكم وجزيتم خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم يا دكتور.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.
1: شكرا جزيلا دكتور،
0: حياكم الله.

0: مستمعينا، بهذا نأتي لختام حلقة اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة، الشكر موصول للزميل محمد عبيدات، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غيب وذل طائف لا يغيب
2: نوافذ دينية.
1: أغيب وذل طائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: وين هالغيبة يا رجل؟
1: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
0: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن سكنات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
1: بس أنا ما معي كاش.
0: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975.

0: وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا، مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل.

0: نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
0: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألف بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع يا عليم، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، ثم لم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إلي، والتفضل علي بجودك. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه،

والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو القادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، ذي الجلال والإكرام والفضل والإحسان، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأتبعناهم في هذه الدنيا

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

فعلا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا

0: وأصلح بالهم
1: وأصلح بالهم
0: مع الدكتور أسامة الديري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم راح أخاطب أهل القرآن، أنا اليوم راح أخاطب كل إنسان صاحب القرآن، كل واحد لازم القرآن، كان القرآن رفيقه، كان القرآن أنيسه. أهل القرآن اللي ما في يوم من الأيام بيعدي إلا وعليه بيقرأ آية من آيات كتاب الله، وبتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، بيخصص ساعة من ساعات أيامه، بيخصص دقيقة أو 10 دقائق كل يوم، ما بينام، مستحيل ينام إلا ويقرأ الورد اللي عليه. أنتوا عارفين ليش؟ لأنه صاحب القرآن، وإنه صار القرآن ملازمه في حياته. ترى القرآن كلام الله عز وجل، ويوم القيامة أول ما تقوم من قبرك ويبدأ الحساب، وهي أصعب لحظة، تعالوا تخيلوها، لما تقوم من قبرك ويبدأ الحساب أصعب لحظة من اللحظات، بس أهل القرآن ما بيخافوا. ليش؟ لأنه يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى فيقول. يلقى مين؟ يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. يعني القرآن بتصور بصورة إنسان، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول الإنسان: لا أعرفك. يقول: أنا صاحبك، أنا القرآن. أنت متخيل الموقف العظيم؟ الشمس مقدار ميل، والعرق، والناس على رؤوس الأصابع، بس هذا أجا مباشرة صاحبه اللي هو القرآن. كلمة صاحبك لأن القرآن ملازمك. إذا كنت أنت فعلا رفيق القرآن في الدنيا، حيكون رفيقك في الآخرة، وحيقول لك: تذكرني أنا يوم كذا ويوم كذا، أنا اللي سهرتك بالليل لأنك مستحيل تنام إلا تخلص وردك، أنا اللي خليت صيامك وإنت صايم تقرأ القرآن جف لسانك وجفت شفتيك وتبلع ريقك من أجل تسمع كلام الله تبارك وتعالى. هذا أكبر نعيم بيعيشه أهل القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا الله، القرآن العظيم يرفع هذا القرآن أقوام ويضع آخرين. مستحيل تلاقي صاحب قرآن مذلول، مستحيل تلاقي صاحب قرآن مهموم، مستحيل تلاقي صاحب قرآن مغموم. ليش؟ لأنه أنيسه وجليسه كتاب الله تبارك وتعالى. اللي ربنا وفقه كان صاحب القرآن في الدنيا، عرف منهج الله، تعرف على الله. أنت عارف أنه من قرأ القرآن استطاع أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى، لأنه ربنا ما راح يعذب قلب وعى القرآن. يا أهل القرآن، يا أهل القرآن أبشروا، ويا من هجر القرآن عد إلى الله. القرآن كلام الله تبارك وتعالى. أنت عمرك شعرت إنه القرآن بخاطبك أنت؟ أنت عارف إنه القرآن إنه في عذاب في القلب؟ ممكن يكون الإنسان معافى من كل شيء بس مش مرتاح. أنت عارف ليش؟ لأنه ما تعرف على الله عز وجل، في ذل، في هوان، في ظلم، لأنه ما تقرب إلى الله بكتابه. قارئ القرآن، قال ابن المبارك رحمه الله: من قرأ القرآن فقد أدرج، فقد إيش؟ أدرجت النبوة بين جنبي، إلا أنه لا يوحى إلي. أي مقام هذا؟ أي رفعة هاي لصاحب القرآن؟ أبشر يا قارئ القرآن، أبشر يا صاحب القرآن. الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لا ينبغي لصاحب القرآن أن يكون له حاجة عند الناس، فحاجته عند رب الناس. إياك تتلو القرآن وإنت غافل، إياك تتلو القرآن وإنت لاهي، إياك تتلو القرآن وإنت مش موقن إنك بتخاطب الله وربنا بخاطبك، وإنك إذا دعيت الله عز وجل ربنا حيستجيب دعائك. لذلك ما بدنا إحنا نكون، عافانا الله وإياكم، رب تال للقرآن والقرآن يلعن. ولذلك أخرج الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. كيف يعني؟ يعني إنه العبد ممكن يفتتح سورة من سور القرآن والملائكة تبدأ الآن بماذا؟ الملائكة تصلي عليه وتدعو له حتى ينتهي. وممكن الإنسان يفتح آية من آيات القرآن والملائكة بتلعنه حتى ينتهي. لأنه ما طبق حلالها وما بعد عن حرامها. لذلك عد إلى القرآن وتفكر في كتاب الله تبارك وتعالى، واستشعر أنه ربنا بخاطبك وبخاطبك أنت. على أمل اللقاء بكم، نستودعكم.
0: وأصلح بالهم مع الدكتور أسامة الديري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. بعد التميز بقهوة بنشم.

0: بنشموط الأردنية والسعودية. جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
1: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألف بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
2: بديك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
0: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
7: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو.

هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقلنا ان كلمه العرش وردت في عروش الدنيا وفي عرش الله، فعروش الدنيا رمزيه الى استتباب الامر لمن يجلس عليها استتبابا لا ينغص عليه شيء ولا يخرج من ملكه شيء. وسنتكلم عنها باستفاضة إن شاء الله في السورة التي تلي هذا في الآيات الثانية. قول الله وهو رب العرش العظيم لا يصف العرش بأنه عظيم إلا وفي أذهان الناس عرش آخر. في أذهان الناس عرش آخر اللي هي عروش مين؟ عروش الملوك اللي بنشوفها، اللي قال إيه ولها إيه؟ ولها عرش عظيم أي بمقاييس البشر، ولكن هذا عرش عظيم بمقاييس رب البشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلنا سابقا ان بسم الله الرحمن الرحيم آيات من القرآن، ولكن المختلف فيه أهي آية من كل سورة أم نزلت بين السور للفصل والابتداء؟ أما هي آيات من القرآن فآيات من القرآن، 114 مرة وردت، 113 في أوائل السور، وواحدة في صلب سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل آية من القرآن وآية من الإيه؟ من السورة. خلاص انتهينا؟ يبقى الكلام في 113. فاللي قال انها آية من كل سورة يجهر بها في الصلاة ويسميها رقم واحد، والآية اللي تيجي بعدها تبقى رقم ايه؟ 100. واللي قال آية انها نزلت للفصل بين السور نقوم نقوله طيب ما دام نزلت للفصل بين السور كان المفروض انها ما تجيش في سورة الفتحة، لان الفتحة اول ايه؟ اول شيء. أم قال لك دي ابتدأ بها القرآن تبركا؟ والدليل على ذلك أنهم حسبوها آية من الفاتحة، دليل أن المصاحف ترقم بسم الله الرحمن الرحيم نمرة إيه؟ واحد، والحمد لله رب العالمين نمرة إيه؟ لكن في بقية السور ما يسماش نمرة واحد، يبتدي من الإيه؟ من الآية. يبقى قالوا هي آية من القرآن ولكنها ليست آية من كل إيه؟ من كل سورة، إلا في مين؟ إلا في الفاتحة. طبعا احنا قلنا بداية الامر ببسم الله لان الانسان يقبل على اعمال، هذه الاعمال لا تستجيب لقدرته هو ولكن تستجيب له بتسخير القادر له. تحرث الارض وترمي فيها الزرع، مش انت صحيح حرثت انما ما زرعتش لانك ما تعرفش ايه اللي مصت ايه وعملت ايه وربنا خزم في الحبه ايه وعمل فيها ايه، ما تعرفش الحكايه دي. انت ايه اللي عملته ايه؟ انك حرست ما زرعتش. ولذلك هناك ايه افرايتم ايه ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يبقى اذا فيه افعال للانسان تستجيب له، لا تستجيب له بقدرته عليها لان في حاجات ملوش قدره عليها وعملت له الخير. انا ماليش قدره على الشمس ودتني ولا لا، ولا ليش قدره على الهواء، كذلك انا ماليش قدره على العناصر اللي في الارض اقول لها غزي مش عارف. ده انت لو بس فكرت تفكير بسيط في ان النبته البسيطه البذره دي او الحبه، هات حبه الفول مثلا عشان تبقى اكبر شويه، حبه الفول اللي انت بتوضعها في رطوبه الارض وبعدين تلتفت تلاقيها ايه؟ نبتت وطلعت. الزبان البسيط اللي طلع ده عشان يربي الجدر، ازاي البسيط ده الضعيف يخرق الايه؟ يخرق الارض. ومش بيخرق الارض بس، ده لما يكون في جبل يدخل في الشق كده ويخلي الجبل ينشق كده. البسيط ده التافه ده يقول لك ايه التافه ده؟ طب ده انت ما انتش عارف القدره بتاعت الميه دي. تعالى لما يحبوا يفتتوا جبل صخر
قبل الديناميت ما

0: ما يفتكروا. بيعملوا ايه؟ كانوا يعمل نقر في الصخرة كده ويحط فيها يعني زي الوتد من الخشب، حتة خشب ويدقها فيها، والخشب جاف وجي على قد الايه التقب اللي انعمل في الصخرة بس، وخلاص كده بس. وبعدين يجيب حاجة ويقطر على ايه، على الخشب مية. ساعة ما يقطر على الخشب مية شوف المية دي تروح عاملة ايه في الجبل، تروح مفرتكة الجبل، هي المية فرتك الجبل. فلما بتحط نضع الحبة في الأرض، الحبة عشان تطلع النباتة بتاعتها اللي زي بتشوفها بتاعت النابت دي، لما تنبته الجذع ده هو اللي حيديها الغذاء طيب وحيويتها ونموها عشان الجذر يطلع منها، تيجي منين؟ طب الجذر هيجيب لها الغذاء من مين؟ من الارض. وبعد ما يجيب لها الغذاء من الارض، قبل ما يجي له الغذاء من الارض يتكون هو ازاي؟ قام قال لك تكوين ذاتي، بمعنى ان الفلقتين بتوع الحبه فيهم غذاء الجذر، بس عايزين شويه رطوبه، تفضل الحبتين تغذي الجذر لحد ما يطلع ويشبك في الايه، كل ما يشبك في الارض الحبتين ايه طريق طريق طريق لحد ما تبقى ورقتين خضرة، اول ورقتين خضرة هم اللي يطلعوا، ادت الجذر لحد ما يقدر يجيب لها ايه، يجيب لها من الايه من الارض. عملية انا لا دخل لي بها ولا عرفتها الا حديثا ولا حد ياخد باله منها ابدا، انما مسألة كونيات المسخرة ايه. اذا انت حينما تذهب بتزرع بقوتك ولا بقدرة من سخر لك؟ أكنك لما تيجي بقى يا أرض أنا مش بقوتي حزرعك، بسم الله أزرعك، بسم الله إيه أروح أعمل أي حاجة وعايزة مني قوة، نقول إيه بسم الله أرفعك. لان يمكن تيجي ترفعها كده الاوامر ما تروحش للمخ والايد يحصل لها حاجه تنتهى، الله، يبقى مش بتاعتي. اذا فان اقبلت على كل عمل فافهم انك لا تقبل عليه بقدره منك على العمل، ولكن بتفضل المسخر للمنفعل لك. فادخل على كل عمل قول بسم الله احرز، بسم الله اذاكر، بسم الله اصنع، لأنه هو اللي سخر لك كل الايه. ولذلك كل عمل لا يبدأ بسم الله فهو ايه لانك انت رحت لحولك وقوتك، نقول لك لا يا اخويا، كل شيء منفعل لك بمين؟ بان الله جعله ايه منفعل لك. اذا فبدأ كل شيء باسم مين؟ احنا بناخد الحاجات دي في اعرافنا السياسية، لما يجي القاضي كده ويحكم على واحد، هل القاضي بيحكم عليه من عنده؟ لا، ده بقول باسم الدستور، انا قعدت القعده دي وحكمت عليك مش بايه، مش بذاته، انما بايه، باسم الايه الدستور. اهو اللي باسم الدستور دي عند البشر، اقبل على العمل قول باسم مين، فكانك تذكر المنفعل لك بانه لا ينفعل لك انت، وانما ينفعل لمن خلقك وخلقه. بسم الله. اذا انت ساعه ما تقبل على اي عمل هتفتكر مين؟ واهب الطاقه لك، وواهب الشيء المنفعل لك، وواهب الحركه، واهب كل حاجه. يبقى برأت من ايه؟ من حولك ومن قوتك. هنا قول حق الرحمن الرحيم، شوف الرحمه بالخلق، ليرفع عن العاصي الحرج في انه يقبل على نعم الله باسم الله الذي عصاه. وعد عصى ربنا وبعدين يقول بسم الله عشان المسائل تستجيبه، طب ده انت عاصي اللي بسم الله اللي انت بتقول دي، ام قال لك معلش قولها برضه هنسامحك لانني انا الرحمن الرحيم. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
6: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
10: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
10: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
9: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
10: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
9: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجل

فض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك

0: هذا.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أمن أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم

شاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين.

لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.

وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها

واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون

0: العالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم.

وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.

حفيظ. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.

له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

تنفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير.

وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.

المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

بصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين.

فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل

بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم.

الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد

بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير

منكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمع

فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد

الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعد

تخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين

قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تَتْرَى

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون

بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون.

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون

بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون

تعملون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون

لا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.